قال لي عم اهلك شوي خلي الصلحة ما طرح، قال لي عيونك شمس وفاق.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

لو تعلمين بما أجن من الهوى لعذرت أو لظلمت إن لم تعذري. لا تحسبي أني هجرتك طائعا، حدث لعمرك رائع أن تهجري. ما أنت والوعد الذي تعدينني إلا كبرق سحابة لم تمطر.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج؟ موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قالك هو دافك انسو بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
0: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
8: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدش جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
0: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
7: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
8: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها. منتجات بلدية طازة. وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية. ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوجو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788 وما تنسوا فقرة لوجو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابل سكرين على 76 76 0 76.
6: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
8: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
9: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
10: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
11: بفضل دعمكم نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
12: شوفوك عم تحكيها.
13: لا ما حكيتن.
14: لا شوفوك عم تحكيها.
15: عم بيقولوا شايفوك عم تحكيها.
16: شفناك عم تحكيها.
17: شفناك عم تحكيها.
18: شفناك عم تحكيها.

0: Alayanaba.
1: One world, one nation, one station, one love. Hottest music and entertainment news all day, every day. Where hits live. Delta is everywhere. Find us on Facebook, Twitter. Delta 101.7, 101.9. Now that's how music should be. No hype, no gimmicks, just great music.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بفتيك $9.25، وقية جبنة شافر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
4: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا
6: السامبا قال لك هو دافع انسى بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: لك ايه ركز لمي بطل
10: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحريه على لبنان هالمره من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات ابو مرعي كروز السياحيه اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشره من بورجوني الى قبرص خلال 4 ساعات اللاذقيه 3 ساعات والى مرسين خدمه سريعه مريحه وامنه لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لقبرص لانجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعه بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 ايميل info@cedarwaves.com
11: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم
2: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس
12: غمضوا عيونكم تخيلوا فنان عظيم أو بطل وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر. مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. يوقف قدام ولا عذر. مين قده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين.

تساعده. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وأي جبنة إيمانتال $2.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.

0: أتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: 9 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: Le Gouffre, والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. Le Gouffre بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. Le Gouffre بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. Le Gouffre مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة Le Gouffre ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
4: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يروس سامبا
5: السامبا قالك هو دفكي انسو عم يعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبو خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
9: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
10: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: مبروك. ما تعرقلش السيارة مرسيدس. مبروك. طيب مبروك ولا بفقعك زبط. ها احترامات سيدة، تفضل. وقف لك، وقف لك، ما وقف يخبر لك، وقف. ولو ما بده روح وما بده طير، انا بعرف كيف اخذ له نمرته. يا باي يا باي، منيح اللي ما وقف نمرته زرقاء. يا دي اللي كان المحضر انعمل فيي انا. يا مدموزيل عايدة.
1: نعم.
0: ما سمعت الصفيرة؟ ليش وقفت سيارتك محل ممنوع؟
1: هاي مش سيارتي.
0: طيب انت وين وقفتي؟
1: ابعد شوي.
0: والابعد شوي كمان ممنوع.
1: ايه بس انا وقفت محل في ارما مكتوب عليه موقف سيارات.
0: وحد الارما كمان ممنوع. يا بنتي هذا كمين عملناه للمواطنين لحتى نصفق ونزبوطة.
1: بس الارمة الدولة كاتبتها.
0: ياي يخرب بيتي، ليش الدولة بيتأمل؟ لا
1: يا سبع افندي، انا بعرفك شرطي بلدي، كيف صرت شرطي سير؟
0: انا بالاساس شرطي بلدي، اما الان فوق وظيفتي اسند الي حقيبة السير.
1: ليش من قلت الشرطة؟
0: لا ديرجي بهالايام الكل وزارة وزيرها، وزير بيشتغل وزير بيتفرج.
1: وانت وحدك هون؟
0: لا انا مع، نحن سبعة ثمانية ما عندنا الشغل، حطونا عن نقطها.
1: طيب وين رفقتك؟
0: يا حرام، اسم مين عم بكاسدير واسم عم بتفرج علي.
1: ايه الله يوفقك.
0: إيه الله يوفقني فيكي. هات ورقي.
1: ليش شو عملت؟
0: عبت قليلي الله يوفق. يا حسرتي يا روحي يا سند يا من يا رجل يا شرط الساير بشو الله بده يوفقه؟ مليون ليرة بقر بترول بده يوفقه بكم ظابط يعملهم بهالمواطنين؟
1: ايه بس هيدا مش حق.
0: يا بنتي دايما الحق مع البدلي. شفتي حدا اختلف مع ابن حكومة طلع معه راس؟
1: تفضل هاي اجازتي.
0: هاي ازاجتك؟ ازاجتك؟ يا روح يا روح، يدوسك على هالصورة الحلوة. شو الجمال الباهر يا عيني، يخرب بيتك مثل ركيل ولش.
1: شو عم تعمل؟
0: بدي أخذ لك صورتك سافونير.
1: وكيف بدي أمشي بلا صورة؟
0: سكتي، راح بنزعي لك صورتي بديهلة.
1: خلصني بقى، جاي لعنا ناس.
0: ناس؟ مين هالناس؟ ناس؟ طيب روحي سمحتك. ناس؟ مين هالناس؟ والله يا عمي على العدلية ما بيجي ناس قبل ما بيجي لعنك. ناس؟ مين الناس؟
2: نهارك سعيد.
0: قربت أشوف. قرب بسرعة.
2: دخلك تعرف لي وين بيت المدموزيل عايدة؟
0: المدموزيل عايدة المهضومة مغيرة؟
2: نعم.
0: هلا أنت الناس؟ هلا أنت الناس؟ يورب هي قلت لي جاي لعند ناس، ما قلت لي جاي نسناس.
2: أنا اسمي سمير.
0: سمير؟
2: نعم.
0: هات تذكرتك.
2: تذكرتي؟
0: بسرعة.
2: تفضل.
0: انتحار شخصي. هون بالتذكرة إلك شوارب، هون ما إلك شوارب، مش عارف هاي مخالف للقانون؟
2: يا سيدي حلقت شواربة.
0: هو معك رخصة من الزراعة بحلق شواربة؟
2: حلق الشوارب بده رخصة؟
0: نعم شواربك داخلي بالمشروع الأخضر. شاطر تغير حلاسك وتتسلل لعندها متنكرا. شوفي جاي.
2: أنا البوي فريند تبعها.
0: البوي فريند، البوي فريند، الله ينعل، ما بكفيها البوي اللي عوشها تزيد عليها بوي فريند. شو القصد من مجيئك؟
2: بدي اجتمع فيها.
0: ما هي الأحاديث الذي تدور حولكم في هذا الاجتماع؟
2: اجتماع خاص ما بقدر إلك.
0: فإذا بك تحكي شيء ممنوع؟
2: لا، مجرد عواطف.
0: ما هذا الممنوع؟ كلام العواطف ممنوع.
2: طيب شو بتريد؟ الحقنا وجينا.
0: يا لوات لقلبي، يعني أكيد إلك شي شهر بتستعد هالكلمتين. روح قولوا ورجع. سلم، خلص وقت السيف، نرجع لبوليس البلدية.
3: الله معك يا أفندي. شو هيدا؟
0: أسبوع النظافة. اشكليها وشوية بيصلنش الصابون. قرب تشوف، قرب. شو منقدر نخدمك؟
3: بيت السيد فضول وين؟
0: فضول ما غيره؟
3: نعم.
0: لشو بدك فيه؟
3: أنا غريب وقصده.
0: يا حرام، غريب غريب غريب، ما لك حدا هيك سي، هيك زعيم، هيك واسطة، هيك يشد فيك ما في.
3: لا،
0: عال عال. فإذا أنت رجل أنموذجي، فين ننفذ فيك القانون بدون ما حدا يعمل لك واسطة.
3: بس أنا مش مخالف.
0: إيه رو رو، هلأ منطلعك مخالف. طول بال معك. معك ورقة صحية؟
3: ورقة صحية لشو؟ أنا مش دكانجي.
0: ما بفهم، بدك ورقة صحية؟
3: طيب تفضل.
0: يخرب. طيب طيب، يا الله يا رب. معك زمور؟
3: زمور،
0: بدك زمور. يه
3: طيب تفضل.
0: بدي افعك زمور.
3: بس انا ما زمرت.
0: ما بفهم، خالفي.
3: ما دام رح تعمل مخالفة زمور تفضل، عمول الزبط على النمرة وما رح اعطيك ورائي.
0: شي وين تاني زبط تاني عدم متسجل؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ وين المتسجل؟ طفيت.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3. وي جامبون لابيارا $2.50. 6 أناني بيرة ألماسة $3.
2: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و 81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3. وي جامبون لابيارا $2.50. 6 أناني بيرة ألماسة $3.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: Cedar Waves ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع Cedar Waves انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184-81-81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تدوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايما القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا اف ام.
1: ولقد فيطيب لي بأن فإن هذه الواقعة وقعت فهي إذن واقعية، وبالتالي فقد تم تلحين هذا اللحن بعد أن وقعت هذه الواقعة، وكان ذلك في العام 1975 حكمة. لذا أود لواقعيتها أن أغني مقطعا منها في الأول ومقطعا في الآخر. شكرا جدا جزيلا.

0: Mandeln.
1: Ach, ich geh mal mit Apfel. Im Hauptbericht. Er will nur Unterricht machen.
2: It's 10 a.m. on Radio Delta Lebanon, the heartbeat of the Middle East. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: New on Radio Delta.

0: الرجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
5: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
6: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
7: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
8: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكثر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
9: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: من انتبهت هجمنا على الفاضي هجمنا على الفاضي
1: بس جمال
0: تعال عمل ديو انا هيك

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه كيلو رايدش جامبو $8.75 بلاك ليبل $20 وي جبنة بري فالدوشان $2.65 وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: نيو اون راديو دلتا يا حبيبي

0: Sid, Too Late, featuring Saint-Levant, Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكم المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09 918 184 و 81 408 468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.
1: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الصاج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريشة الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشايا الطريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
2: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان.
3: بعتوا هلأ CCCL على 11-05
2: وتبرعوا ب100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
4: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
5: أنا؟ كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
6: أنا كبرت بعيلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
7: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
8: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
9: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
10: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: New on Radio Delta.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: Music, Delta FM, Lebanon. Today's best music.
4: Live, 24 hours a day, Radio Delta, Lebanon.
5: There is no other choice.

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
0: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 76-76-076.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.

قلبت اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام، كيف عني غبت اللي كيف قدرت

جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو بيفتيك $9.25، وقية جبنة شيفر شيفريت $3.25، وقية كراب كورايا $4.25.
2: New on Radio Delta.

0: الرجال.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
2: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد ميرنا كوزا. الحب حلو.

0: Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد كارول سميحة طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفي شو عرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. دلتا اف ام
1: on radio delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: on Radio Delta.
1: جديد يارا كورك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
3: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج 5.5 دولار، ريد ليبل 11.5 دولار، عرق فأرة 6.95 دولار، وقية جبنة إيمانتال 2 دولار.
0: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكم تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكم المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
4: New on Radio Delta.
5: عيب ولو مارق سلم ماشي معدم، خايف مني أنا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
6: جديد جو أشقر، عيب ولو دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
4: Radio Delta.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج وتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music, Delta FM Lebanon.
2: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s and 90s.

0: Radio Delta. Oldies from the 70s, 80s, and 90s.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو صدر دجاج $5.50، ريد ليبل $11.50، عرق فأرة $6.95، وأي جبنة إيمانتال $2.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
0: New on Radio Delta.

0: Boat Show with Bobby Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: جديد عاصل حليني لا تغيب. جديد عاصل حليني لا تغيب.
3: New on Radio Delta.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو دلتا اف ام
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي صابا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف. عند لو شاركوتيه كيلو رايدج جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وقية جبنة بري فالدوشان $2.65، وقية جامبون دو بارم سان دانيال $3.95.
3: New on Radio Delta.
4: يا حبيب

0: Jadid, Too Late, featuring Saint Levant, Nano. راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta. جديد كارول سميحة طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا. شوفيش عرسان؟
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

كيف قدرت تجبرني هالاستسلام؟ كيف عني غبت؟ اللي كيف قدرت

0: It's 1 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: New on Radio Delta. Hello.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
1: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نيتلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: New on Radio Delta.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، لدقية 3 ساعات وإلى مرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع انرجي بريدج موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3 in 1 4 دولار، نوتيلا 750 جرام 7 دولار، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: راديو سبور مع فارس كرام برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: New on Radio Delta.
4: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم حدا برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟
2: جديد جو أشقر عيب ولو
5: لإعلاناتكم على راديو دلتا. الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076. من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: Radio Delta.
5: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: رفيق خويري جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. جديد تو ليت فيتشرينج سان لوفان نانو.

0: It's 2 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
3: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لا تشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
4: Ladies and gentlemen, are you ready? This

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
7: Back to the music, Delta FM Lebanon.
0: جديد بلقيس، زهر الليمونه.

0: تجديد عاصي الحليني لا تغيب. تجديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
1: New on Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر.

0: شوفيش عرسان.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد عزيز عبدو في القلب.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: جديد. كارول سميحة، طمني. New on Radio Delta. New on Radio Delta. جديد جو أشقر، عيبولو.
1: عيبولو مارق سلم ماشي معتم، خايف مني أنا ما بعلم حدا برو. طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك، صاير وزنك بتقل دمك.
2: New on Radio Delta.
1: طب عيبولو

0: عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين.
2: Lebanon's number one for hit music 101.7 and 101.9 Delta FM.
3: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. 5 كيلو سكر ماركت عون $3. وي جامبون لابيارا $2.50. 6 أناني بيرة ألماسة $3.
3: شو كان صار؟
4: لو نفسيتي بتبطل تعبانية وبرجع بضحك على طول.
5: شو كان صار؟
6: لو في ارجع لحياتي الطبيعية وألعب مع رفقاتي.
3: شو كان صار؟ لو جسمي ما كان عايش بمعركة.
7: شو كان صار؟
8: لو في عيش بلا قلق.
9: شو كان صار لما ما كان معي كانتر؟
3: شو بيصير إذا بتدعمونا؟
10: تبرعوا هلأ لمركز سرطان الأطفال على cccl.org.lb أو اتصلوا فينا على 70 35 15 15.
11: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
12: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
13: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
14: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
15: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة عليك.

0: It's 3 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
2: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليدية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، ايميل info@cedarwaves.com.
6: New on Radio Delta.
7: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم احد برو. طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو.
4: جديد جو أشقر عيبولو.
6: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: شوفي شعر سهل؟
4: لا، بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

عاصل حليني لا تغيب. جديد عاصل حليني لا تغيب. New on Radio Delta.

0: be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيس نسكافيه 3-in-1 $4، نوتيلا 750 جرام $7، وقية جبنة عشقوان $1.95.
2: New on Radio Delta. يا حبيب

جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano. راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. New on Radio Delta. إن شاء الله.

0: جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد كارول سميحة طمني.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: break. Delta FM, Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: New on Radio Delta.
3: حلوة لا

0: Truth Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
3: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
4: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
5: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
6: بفضل دعمكم نحن استمرينا أكثر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb.
7: غمضوا عيونكن، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكم إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: New on Radio Delta.
9: جديد. Too late. Featuring Saint Laurent. Nano.

0: PM on Radio Delta Lebanon.
1: The heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
3: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
4: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبال. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج بروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: برنامج راديو سبور مع فارس كرم برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس.
2: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
5: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
0: جديد عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
2: Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر.

0: شوفي شهرسان.
1: لا بطل فيه. اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعة لقاني ابو طلعة، وانا نازل بالنزلة لقاني ابو بصلة.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو دلتا اف ام نيو اون راديو دلتا. جديد عزيز عبدو في القلب.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: من الخميس للأحد عروضات مجنونة على أكثر من 400 صنف عند لو شاركوتيه. كيلو رايدرز جامبو $8.75، بلاك ليبل $20، وي جبنة بري فالدوشان $2.65، وي جامبو دو بارم سان دانيال $3.95.
3: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيل اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
6: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه
3: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: نيو اون راديو دلتا

0: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات

الطيب رفيق خويري تنعاد الفرحة عليك. New on Radio Delta.

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: It's 5 p.m. on Radio Delta Lebanon,
2: the heartbeat of the Middle East.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
3: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
1: We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور
4: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
5: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
6: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها
5: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
4: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
5: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: طب خبرونا شو بصير ايه
4: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
5: لك ايه بركي اسلامي يا بطل
9: New on Radio Delta.

0: الجديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.
1: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و 81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com. New on Radio Delta.

0: سنين. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر. New on Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
1: راديو سبور مع فارس كرم برعاية حلويات الدعوق حلويات الدعوق بفروع السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العميل اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء شو رايك تخلص من هالهم وتدق لاسرع واوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج Movie night, every night. That counter, بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك السئيل على السريع. وإذا أنت المدير, الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي ملا شوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله العميل عم فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دافك انسو عم يعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه ولك يسلم يا بطل
8: نيو اون راديو دلتا
9: عيب ولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني انا ما بعلم حدا برو طب عيب ولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو
1: جديد جو أشقر عيب ولو
0: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
1: لوجو فري والاسم بيحكي عن حاله بدك تدوق لقمة طيبة ما قلك إلا لقمة البيت لوجو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة الغداء والعشاء مأكولات شرقية وغربية على أنواعها منتجات بلدية طازة وما تنسوا خبز الساج والخدمة تحكي عن حالها لوجو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا لوجو فري مرشايا طريق العام 03-24-34-46 و 03-415-788
10: تنسوا فقرات لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
11: Back to the music. Delta FM Lebanon.
12: Ladies and gentlemen, are you ready?

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: Today's number one hit music station, Delta FM.
1: Delta FM 101.7 and 101.9
3: Delta FM.
4: La

0: بيت لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق. لا لا لا.
1: The one and only.

0: بلاش وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعد نروح
1: الله الله من حلوة نعيدنا

0: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح
1: جديد عاصي الحليني لا تغيب جديد عاصي الحليني لا تغيب New on Radio Delta.

0: Delta FM.
1: جديد توني كيوين وطن الأبطال. Radio Delta.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال. We'll be back after the break. Delta FM Lebanon. Back to the music. Delta FM Lebanon.
1: New on Radio Delta. جديد. Too late. Featuring Saint Laurent. Nano.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد عزيز عبدو في الألف.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: One world, one nation, one station, one love. Delta Lebanon.

0: Show with Ellie Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقولي الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع إنرجي بريدج. موفي نايت إفري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق Radio Delta Lebanon وRadio Delta.fm. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
4: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد كارول سميحة طمني.

0: Delta FM Lebanon.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك لح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

جديد. كارول سميحة طمني. New on Radio Delta.

0: سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير.
1: We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 767-06-76.
4: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
3: من لبنان لكل العالم، وهلأ مع صوت وصورة

0: صوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.

غبت اللي كيف قدرت تجبرني هالاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

0: شوفي شعر سهل.
1: لا بطل فيه، اسمعي هيدي. وانا طالع بالطلعه لقاني ابو طلعه، وانا نازل بالنزله لقاني ابو بصله.

0: سيني. كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: جديد توني كيوان وطن الأبطال. Radio Delta.

جديد توني كيوين وطن الأبطال. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو. جديد عزيز عبدو في

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع Energy Bridge. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: أنا كبرت ببيت خلينا أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة. خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: تقديم عاصي الحليني لا تغيب. جديد عاصي الحليني لا تغيب. New on Radio Delta.
1: New on Radio Delta. كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

FM. On Radio Delta. جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: after the break. Delta FM Lebanon.
1: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
3: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
2: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
7: خلاص ما بقى تقول الإنترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر إنترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان؟ مع إنرجي بريدج موفي نايت إيفري نايت ذا كاونتر بعيد عن الراوتر أونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
8: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل. وإذا بقلكن مبدع فتحوا عيونكن جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا على طموحه وأحلامه مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك سيزوبيل
0: Back to the music Delta FM Lebanon

غبت اللي كيف قدرت تجبرني على الاستسلام كيف عني غبت اللي كيف قدرت

Delta FM.

0: Lake, Delta FM, Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
1: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
3: غمضوا عيونكم. تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكن. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قدو؟ طيب مين حدو؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي أو أبل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في أو تي في بوكس أو الموبايل مع أجمل وأجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: Dendel.
1: جديد ميرنا كوزا الحب حلو.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: Signora?
1: Nee.
0: Signora?
1: Nee, I'm too big.
0: Signora?
2: Where is that?
0: Signora?
2: لك شو بيك شو بيك طالع نازل على هالبيس من شو بيك ست ثلاث مرات مسحة من وراك
3: Perdóname señora no entiendo
4: Do you speak English?
2: No I speak Arabizi My English is little يا قطيعة بتعبيلي على صبات غبرة ودهين وبترجع تنزل لهان
3: English English
2: إيه hey, English English You fill your shoes paint and dust You come here بس بس بس يا قطيعة أني أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
3: What?
2: أني بمسي وأنت بتدعوس أي مب مب مب وأنت يو واك واك واك
3: Do map map map me quack quack quack.
2: Si señor.
3: Quack quack quack. Oh, quack quack quack. I know it. I know it. Quack quack quack.
5: It's a duck.
2: Duck. Eh, يا بطة. عم بلعب حزازين أنا معك.
3: Okay okay. My turn. My turn.
2: Huh? وش عم يخلعني يا
3: عقل؟ Yes.
2: شو؟ يا داغي قبل 60,000 داغي أنت.
3: Correcto. داغي ونشيواوا.
2: ولك يا عمي منان الله بيبعت لي اياهم حسين هذي منان بيطلع
3: فيهم بيبعت لي سنيورا سنيورا Do you wanna play something else?
2: Play something else?
3: Huh? Piedra, papel, tijeras
2: Yeah, shoo, hey, what?
3: Piedra, papel, tijeras
2: Yeah, I know this game, honey When I was small size, بالضيعة كنا هيدي نلعبها انت You know this game, come in
3: Senora, do you wanna play with me?
2: يلا, play, لشوف, يلا واحد, دايلة, تريتي, ها
3: Piedra
2: حجرة واحد, دايلة, تريتي, ورقة ها, come in واحد, دايلة, تريتي, ها
3: تهران Teheras!
2: I wanna kick your ass! Teheras!
3: Oh, again?
2: Well, like, no, not again! Well, like, you are here in the, for paint! Paint boy! Not to play! You become a playboy! You break into the tithum, مش لتلعب!
3: What?
2: Hey, you become a playboy, playboy. Well, I'm gonna call you from now on, playboy.
3: Oh, muchas gracias, señora. Do you wanna play with playboy again?
2: No, I don't wanna play with playboy again. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: إيش هلا غزل العبيحي.
2: نعم.
6: أنا هو.
2: لك الله يجيبك يا طوط البقل هيدا بيقول لي وهيدا بيقول لي وانت شو عمل لك شي شغله يلا شيل هادي من هون يلا يلا
6: لا لا لا لا لايكي
2: لا جيب
6: انا لا شفت ولا سمعنا معك لقلي
2: نعم بقول يس خير ان شاء الله قل لي شو بك نعم
6: بدي اياكي تطلعي لفرجيكي عنا بريش
2: فرجيني عشو
6: عنا بريش
2: هاي انا بريش
6: بدي احط لك اياه
2: طاطك انت وحكيتك بدك تحط لي نبنا برايس
6: ما مش انت قلتي لي انه بدك لبنا بالحمحم
2: طول ايه مزبوط طول لا تواخذنيش يا ابو الياس ايه مزبوط اني مش عم بفهم عليك مزبوط اني بدي نبنا بريش حد كرسي الحمام مزبوط
6: لا تفضلي لفرجيكي عن نبنا بريش اللي انا جبته
2: ايه
6: لانه نبنا بريش بحسن اللي جيبه مبيري ما زبط
2: ليش نبنا بريش بحسن ما زبط
6: طلع عصير كتير
2: لك اخ يا حسرتي ويا وجع يا اخ تزيدش عقلبي روح اطلع انت يا ابو الياس واني بيجي بلحق وبشوف النبريش روح
6: اطوليش لانه ناطرك انا والنبريش
2: لك ريتك تضرب بلك ديش انت ولسانك اللي بيعطش تقطيش بيفتش على الكلمه تفتيش بيركب لمبه تطلع فيش بفك اللمبة بمدنا بريش عبى الحيطان بخاويش طاسع مخ ومخي ما فيش وليليليش الليليليش ليليليش آخ واللي بدي أعرف أنا شو اللي ضربنا عمخنا وسلمنا أبو الياس هالورشي قلت له لأبو حسين رح جيب لك شي واحد أمريكاني بيفهم بالمصلحة قال لي هودي الأمريكان حشاشين وهبل بيطلعش من أمرهم شي الله يسامحك يا بحر شو بلاي بوي؟
3: ها؟
2: You still here مبين؟
3: سي سنيورا I is waiting for you
2: Waiting for what?
3: I want a sheep
2: ها؟ شو وين؟
3: I want a sheep
2: You want a sheep? A sheep بفعلك شي زلغوطة بهالمناسبة؟
3: انجليس انجليس بور فافور.
2: ايه انجليس انجليس يو وانا شيت شيت يعني بدك اذن مني يعني؟
3: سنيورا سنيورا يو نون اندرستاند اي وانا شيت.
2: ولك فهمت يا اخي يلا بتلي منافسي يقطعك ان شاء الله. يو وانا شيت فوت في جو تو ذا باث روم وشيت هونيك.
3: هيا يا سنيورا اي نو وانا شيت ان باث روم اي وانا شيت اون بيد.
2: شو؟ وات؟ شو؟
3: Me wanna shit on bed.
2: Shit on bed?
3: Yes, me paint in a bedroom.
2: إيه؟
3: Me wanna shit on bed.
2: لا شو شت on bed؟ ولا رح يشبك بالسطل هيك يغسل لك مخك ولا شو شت on bed؟ No shit on bed. No shit in bedroom. Shit in bathroom only.
3: سنيورا سنيورا.
2: سنيورك عزايل أنت والجي تبعك. تعرف you know what? Go go. Leave leave. I don't want you here anymore. I don't want you here anymore. أنا عم قلك قال هلا سن حسين وعم قلك تل سن حسين شو عم تعمل فيه هلا.
3: سنيورا you don't understand. Me wanna shit.
2: ولا بيرجع بيلي me wanna shit.
3: شو بيك شو بيك أنت ويا؟
2: تع تع طب شو الله جين. تع شوف هالمقبول شو عامل تع شوف.
5: ها زحل شو. ¿Qué pasa, señor?
3: Oh, quiero una sábana para cubrir la cama.
5: Ah, ¿shubatu haida?
2: حوطتك بالله انت واللي خلفوك. عم تسألني شو بده يا اينشتاين انت؟
5: ايه توليلي بالك توليلي بالك.
2: لك لك الغبره لك الشحال.
5: Slow down, por favor. Me no understandos.
3: Quiero una sábana.
5: Ah, una sabana?
3: Sí, sí.
5: Okay.
3: No, no, no. Dos, dos sabanas.
5: Okay, okay. Wine.
2: Hi, how?
5: شو لك هيدا بده شيت وشرة عطيت.
2: شو؟
5: بده شرشة بغطي التخت فيه.
2: شرشة؟
5: بتشيت. أيوة.
2: بتشيت. بدك بتشيت ولا؟
3: سي سنيورا اي وانا شيت.
2: وفزار اللي يفزك لك ساعة بتقول لي اي وانا شيت اي وانا شيت. ريتك تطبس بجوري تشيت ما تطلع منها ان شاء الله. روح اطلع go go go up and I come and give you big shit at بخك ان شاء الله.
3: Muchas gracias señora. Muchas gracias.
2: ابر هالكبر علي منين جاب لي اياهم حسان لا
3: بطلع. Playboy's waiting for you.
2: لا تعب كبرتك انت ان شاء الله. بدي اعرف عني يعني منين بتطلع فيهم انت هالشغيله ها؟ فيني اعرف عني منين بتجي منين بتجي. يمشي حالي. بك شيء؟
5: ايه بك شيء.
2: شو شو ايش بك؟
5: شو ايش بك؟
2: ليش عيونك حمر؟
5: ليش عيونك حمر؟
2: ولك تطلع فيي هاي يعني لك بس اقطع بهدك هيدي ولك شو اللي عم ترشه هيدي؟
5: انا بحب اول ما اروح يمي تكون الريحه حولي حلوه.
2: هي للريحه هيك هيك اعطيني اياها لانه هيدا صاحبك هوزيه بيهوي اكثر مما بيتنفس.
5: هدي هدي وهي زبالي كمان
2: زبالي؟
5: ايه
2: يقطع البريد كله زبالي.
5: ايه
2: دخلك عصير الزبالي.
5: ايه
2: امتى بده يجي يشيلوا لنا اياه اللي حطوا لنا اياه قدام الباب؟
5: هالدمستر؟
2: ايه
5: هاليومين بيجوا بياخذوه، بس ايش حطوكم اياه على الطريق مش على الدرايف واي يمه؟
2: ايه بيك قال له للشوفير قال له يحطه هونيك على الطريق قال حتى ما يسكر الدرايف.
5: بي بده يزطب هالدمستر.
2: ايه عم تقول لي يعني
5: هيدا بده اذن من البلديه لينحط على الطريق.
2: ايه ولك قال له عمك بولياس.
5: ايه
2: قام بيك شو قال له؟ قال له شو راح يعرفهم البلديه؟ هودي الامريكان هبلوا مش راح يعرفوا.
5: اخ العالم كلهم عم بي هبل يمه.
2: لك الله يعيني عبيك يعني الله يعيني عبيك
5: والله. دخلك يمه؟
2: ايه
5: كيف الستة؟
2: ستة؟
5: ايه
2: شو جيب عبالة هلا؟
5: يعني من يوم اللي توفيت وما عدنا سمعنا منها يمه.
2: بتعرف يمه؟
5: ايه
2: بالزمان اني وحب لي فيك.
5: ايه بتذكر
2: كانت حماتي مرت عمي.
5: ايه
2: الله يرحمها تقول لي
5: ايه
2: هالحمار اللي عنا
5: ايه
2: عيونه حلوين كتير.
5: ايه
2: روحي تأملي بعيونه وتوحمي عليهم.
5: ايه
2: بلكي هالولد اللي ببطنك بيطلع عيونه حلوين هاك مثل عيون الحمار.
5: ايه
2: ولي كل شي فيك طلع مثل الحمار إلا عيونك.
5: شو فيك شو فيك؟
2: ستك اللي توفت من مش عم تسمع منا؟ شو ناطر منا شي مكتوب يعني؟
5: من شي بتعرف تكتب؟
2: قول يا ابني شو بيك؟
5: شو فيك؟
2: شو بيك ضارب الهبل معك عتقيل شو بيك؟ لك بكفيش هالشغيله هبلني لتزيد علي انت كمان.
5: ايه توليلي بيك توليلي بيك.
2: ايه
5: وكيف الشغيله يمي؟
2: ولك تضرب انت والشغيل يمي حركي بلا بركي كل النهار عم بيلوطعوا مش طالع امره شيء. اخ
5: منيح يعني ها؟
2: ايه فرشي بجنن وبجنن.
5: ايه بعت لك واحد تاني اجى شاه؟
2: واحد تاني؟
5: ايه
2: لا ما اجاش لشو بعته هيدا؟
5: بعت لك اياه ليكشف لنا على الكراك.
2: يكشف على شو؟
5: الكراك الكراك.
2: شو الكراك هيدا؟
5: هيدا الفسخ اللي بيقلبطوني بالجراج.
2: هيدا بسموه كراك.
5: مدري شو عامل الكراك.
2: شو بعرف فسخ كبير والله. كلميله والله. عم بيمد والله.
5: مع انه بيا بصفش السيارة بالجراج مزبوط.
2: لا بصفش هونيك لا. ابسخ شو عامل هالفسخ.
5: شو برا حاطين هونيك شي وزنه تقيل.
2: شي وزنه تقيل. لا شو بدنا نحط شي وزنه تقيل. بس ام الياس هونيك بتقعد على طول بتشرب ارجيلتها.
5: قولك منا.
2: مستهون وزنها لأم الياس. الشهر الماضي زحطت عن الكرسي اجت على الأرض عملت ارتجاجات وصلت لليابان عملت تسونامي هونيك.
5: مشي تخنيعن عبر يمه.
2: يخزل عاك الميلة بتروح بالعرض.
5: عن جار
2: جمعة الماضي قعدت لي على الايفون طلع من تحت ايباد. بكرة بدي اعدها على الايباد بلكي بسحبه من تحت التلفزيون بلازما كبير هاي.
5: ايه اعديها يمي اعديها.
2: لك هلا بيكون بولياس نازل بيسمعنا.
5: لا لا
2: امبارح عزمتني على مطعم all you can eat open buffet. أنا أخذت صحني ورحت عبي من البوفيه. هي أخذت كرسيتها وراحت قعدت على البوفيه. ساعتين ونص وهي تعر أكل. إجا المانجر آخر شي دفع هو وكحتنا لبرا.
5: بتستاهلوا. يلا أنا رايح.
2: إيه.
5: قلت له للزلمة بس يجي يشوف لك على الفسخ يدعمه بأضبان حدين.
2: إيه.
5: وقلت له كمان ينظف لك حول البيت ويشيل لك كل الويد.
2: يشيل شو؟
5: الويد.
2: ولك حكيني حكيني عربي شو الويد هذا؟
5: الويد هيدا العشب البري اللي حول البيت.
2: هذا اسمه بتسموه ويد. هذه بنسميها سليقه نحن.
5: سليقه؟
2: ايه بلبنان بنسميها سليقه. بتعرف انه هذه كنا نسلقها بلبنان ونكلها نحن هي
5: العشب.
2: ايه جرجير وعيلته هنبي وقرص عني هودي كنا ناكلهم نحن.
5: بس هذه يمي بياكلوا البقر والمعزه.
2: ايه عارفي عارفي. وقد ما أكلنا منه صار الشعب اللبناني مثل المعزي ماشي ورا هالزعمة. هني سيئينه وهو بماحي وراهم. ماه ماه ماه ماه ماه.
7: I know it, I know it.
2: It's a sheep. برافو برافو. انت بتغيب وبتشيب انت.
7: ايوين
2: يخزل عين عنك. انت يا شاطر انت زكي زكي. هاك كل نهار الله وكيل عم بلعب حزازير معه.
5: عن جد؟
2: ايه عم بلعب حزازير هاك.
5: السنيورا told me you that you waste lots of time.
7: No. سنيورا she talk too much.
5: Yes right. Yeah.
2: تقبرني يا حسين. شو بتحكي اسبانيولي كمان؟
5: طبعا يا امي.
2: خلي يجوا هالاساتذه تبعك يشوفوا كيف صرت تحكي انت وكالمركز اللي إلك.
5: ايه طبعا.
2: بالزمان لما كحتك مدير المدرسة.
5: ايه.
2: قال لي يم حسين ابنك حسين على راس انظف من جلدة الدربكة.
5: ايه.
2: سألته اليوم الصبح وقلت له مين الحيوان اللي بيصيح ونوع على صوتك اليوم؟ جاوبني وقال لي بيي.
5: مظبوط.
2: خلي يجي يشوف هلا كيف صرت تحكي انت ومن المركز.
5: ايه
2: خلي. لكن المقبور اني منظف هالكراسي وبيجي بيقعد بيجي تعال ولك قوم من عندك خلصني قوم من عندك هون.
7: او سنيورا سنيورا.
2: ايه
7: ولو صار استاوها.
2: شو عم بيقول
5: يا سنيور.
2: شو عم بيقول
5: بليز كم هير.
2: اخ
5: الله يعينك. Did you bring me the stuff?
7: Sí, I have now.
5: Yeah.
7: Mucho bueno calidad.
5: Mucho gracias. Same price, sí, señor.
7: Sí, señor, same price.
2: شو عم بقول لك؟ طب خبرني شو عم بقول لك يا حسن.
5: لا ولا شيء. عم يسلي زي يستعمل الشرشف يا عمي.
2: هالشق ولا يا مقبور منين جايبها؟ ولك هيدي برديت المطبخ يا مقبور منين جايبها؟ هيدي منين ها؟
7: I know it, I know it.
2: تورو تورو عبي تورو تعال نلعب أنا وياك ولك روح go يلا go up don't use this one and I come and give you another one يلا ويلا move these boxes يلا
8: صرصرتي يا أم حسين
2: يلا جاي ولك الله يعين أم حسين لو عارفي أني كل هالشغل رح يطلع من إبي.
5: ايه.
2: لا وفقتك لا أنت ولا بيك على هالمشروع كله ريت عمره ما يتزبط البيت إن شاء الله.
5: هتوليلي بالك. طيب وين هلا صار عمي بولياس بالحمام؟
2: عمك بولياس.
5: ايه.
2: الله يعيني عمك بولياس. عمك بولياس مش عارف كوعه من بوعه. ركب لي المجلة بالحمام والمغسل يركبها عندي بالمطبخ.
5: ايه
2: وهد حيطان المطبخ ومش عارف كيف يركبهم هلا.
5: اما بيي قال بده يساعده ويركبهم هو بهد وبيي بركبه بماد.
2: بيك بركبه بماد؟ لك يا حسرتي عبيك. يا حسرتي عبيك بايام المد ما كان يمد. كان يهد وكان يقد وكان في عنده قلب يحس صار مهرهر ما في مد صفاك ترتحاكي وبس
5: صفاك ترتحاكي وبس
2: تمسخر تمسخر يلا تمسخر
5: ما إلا بنوفن حالنا يمي مدام عمو بلياس بيعرف بالسمكر والكهرباء
2: ولك عمك بولياس بيعرف مين بدلو شي شريط كهرباء يغير له جلدة حنفية لوين سلمتوها الورشة كلها ها؟ تعال تفضل
5: شو؟
2: طلع على المطبخ
5: ايه
2: ضوي الضو
5: ايه
2: بتدور الجلاية فقص المروحة اللي فوق الغاز بتطفي اللمبة اللي حتختي بوط النار
5: يمكن بكره بس بدك تتحممي وتصيري توقفي تحت الدش وتدقي السيفون
2: يا لهوتي
5: يا لهوتي ويا مصبتي ويا دلحوس عليك يا وليه يا مس أم حسين
2: مسي أم حسين؟
5: أيوة
2: دي مس أم حسين زعلانة قوي
5: زعلانة؟ زعلانة يا أخته
2: زعلانة على خلفي اللي مس أم حسين مخلفي
5: شو بيه يا أمي شو بيه؟
2: ولك يا ابني شو بيه؟
5: شو؟
2: شو بيك ضارب الهبل معك على التقيل اليوم ها؟ شو بيك؟
5: بور فافور سينيورا سيارة لبوكا
2: وبعد ناقص تحكيني بإسبانيولي كمان وقرد؟ عما كنا نقول مرتك شيرين هي السبب وهي هبلتك هيك إلك مطلقة سنتين وبعد عوارض الهبل كل ميلة عم تزيد عندك انت
5: اخ اخ عشرن يمي اخ عشرن يمي كانت قشطة ومهلبية كانت زبدة وكريمة كانت لبن يعني بدك تقولي كانت بقرة كاملة مكملة
2: لك شحال والتقدير هي تاني ولا go to work ولا go to work
5: اخ عشر يمي اخ
2: حليت بعينك هلا
5: ايه والله
2: رحت تسرعت وطلقتها وحشتك شو ابي اجيب لك ولاد هي اتجوزت صار عندها ولد هلا
5: عنجد
2: ايه ومرتك اللي قبلها طلقتها لنفس السبب إيه صار عندها اربع اولاد وقالوا لي حبلي بيتام هلا
5: عنجد
2: ايه عنجد
5: انا اصلا قررت اذا رح ارجع اتزوج رح اخذ المره وبجربها وبفحصها قبل ما اتزوجها
2: يا حبيبي شي حلو هيدا بعد اللي ناقص تجربوا النسوان قبل ما تتجوزوها
5: ايه ايه وبفحصها كمان اذا بتجيب لي اولاد او لا
2: ليش بتروحش تفحص حالك انت بلكي المشكله منك مش منه
5: لا لا لا شو بك يا امي عم تشكي برجليتي يعني
2: ولي شو قصه جليتك بالنص هي الجلي بتخلفي الحماره بيخلف انا عم بحكي عن الطب
5: ايه بس انا ما عنديش مشاكل يا امي الغلط كان كله من النسوان
2: لك روح روح عنده هالعقليه تتقص مش عطول الغلط بيكون من النسوان
5: لا
2: الرجال بيكون عنده مشاكل كمان هيدي هي العقليه العربيه قال إذا المرأة ما حبلت بيكون الغلط منها وإذا ما جبت له صبيان بيكون الغلط منها وإذا الولد طلع بوشي بيكون غلط منها حاجي يا العرب تعتبروا المرأة ممسحة مسحوا إجزيكم فيها وتمشوا حاجي بقى مش كل شيء المرأة المرأة ما كمان رجيت
5: يا سنيور موشو غراسيس سنيور موشو غراسيس
2: هودي شو يمي هودي
5: لا ولا شيء ولا شيء هودي أوريغانو بزرع ان هوزي عنده بالجنان يا امي
2: اوريغانو
5: ايه
2: هودي مش مثل الزعتر
5: ايه هيك شيء ايه
2: وانت لشو بتستعملهم
5: انا لما بطبخ طلياني بحط مع المعكرونه يا امي
2: ايه
5: ايه
2: وبيطيبوا الاكل هودي
5: ايه بيطيبوا الاكل كثير يا امي طبعا
2: هيك هيك فرجي يعني مبزميني بقى انا سامع عنه بس مش شايفته
5: هيك
2: فرجي هيك هيك لشوفه هيك لشوف يا لك شكله كيف هو فرجيني ريحته هذا كيف
5: شوي شوي يا امي شوي شوي يا امي
2: لك شو حلوه
5: شوي شوي يا امي
2: ريحته هيك هي تعطيني منهم شوي لاستعمله انا
5: لا ينجي قدوني انا يمي
2: ايه
5: هودي يمي كل ما كترت منهم على الطبخه كل ما صارت اطيب واطيب انا الليله بدي استعملهم
2: ايه
5: رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند تيك ا بوفي ذاتس انف اند باس ات ثرو ا فريند رول رول رول يور جوينت تويست ات ذا اند تيك ا بوفي ذاتس انف اند باس ات ثرو ا فريند
2: خزيت العين حولك وحولك ما تقول الا مايكل جاكسون واخته لاتويا هوني
5: بيلي جين نعمل
2: انت لو قلت العقل بتوجع بتقضي نهارك بالصريح انت اخ لك هذا عم يرسلي كمان ولك رح شفت

0: بدو وين عم يختفي هالزلمه؟
1: ليكون عم يضل له يحشمحشي وحده يمه. هاي والله منك شاين يا ابو حسين والله.
0: وحده إيه؟ شو؟ شي بنت حرام يعني؟
1: ولك ليش بنت حرام يعني؟ يعني اللي بتونسوا للواحد وترقص له وبتسموها بنت حرام، ويلي بتنكد عليه حياته وتجيب له الضغط والسكر وتفلسه وبتسموها بنت حلال يعني؟
0: ايه شو بدي سميها لكن؟
1: سميها مثل ما بسموها الامريكان، مسترس.
0: مس شو؟
1: مسترس.
0: مس بريس؟
1: مس ترس. ترس مش بريس.
0: مس ترس؟
1: ايه.
0: هلا بيك ابو حسين بده يصير عنده مسترس؟
1: ايه وليش لا؟
0: ليش لا؟ ولك بيك اكسبايرد.
1: شو
0: هرهر واهترى من قدامه ومن ورا. وبطل يعرف الزلمه من المره.
1: شو هالحكي؟
0: ولمسكه لبيك وقلبه عقفيه وشوف الاكسبيريشن ديت تبعه، بتلاقي خالصه مدته زمان زمان.
1: بيي مش هين يمي، بيظبط وضعه.
0: ظبط وضعه؟ ولك بيك انت ليله عرس ما عرف يظبط اموره.
1: شو هالحكي؟
0: ايه لو ما انا دله اهديك كنا بعدنا لطريق لهلا يمكن.
1: شو؟
0: فات لعندي اول ليله. قال لي بتيجي لنلعب؟
1: ايه.
0: قلت له بنلعب.
1: ايه.
0: قال لي اعطيني ايدي. انا استحيت اول
1: شيء. مظبوط.
0: بعدين اعطيته ايدي هيك وغمضت عيوني يعني. صار يلعب لي باصابيعي واني صار قلبي خف هيك.
1: ايه.
0: بعد شوي ما سمعتوش الا قال لي هيدا عمي ابو قاسم، هيدا لباس الخاتم، هيدا طول بلا غلي، هيدا لحاس السمني فحاس الامن.
1: ايه.
0: كف السلام زند سوارك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام وصار يشخر.
1: ايه حلو.
0: تاني يوم قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدي. اعطيته ايدي وبلش بو قاسم والخيتم ودشوك وعسلي كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة. زقزقني وطب حدي ونام.
1: ايه.
0: تالت يوم، رابع يوم، جمعة، اثنين، ثلاثة، اللي تعال نلعب. اعطيني ايدك. اعطي ايدي. يبلش من عمي ابو قاسم ويضل طالع طلوع طلوع لعشعوش الفار.
1: مظبوط.
0: اخر شيء قال لي معش حالي هالحالة.
1: معك حق. لا.
0: اجى ليلي لعندي.
1: ايه.
0: قال لي بتيجي لنلعب؟ قلت له بنلعب. قال لي اعطيني ايدك. قلت له لايك. لايك. كل نهار معزلة. ومغسلة ومعصرة وإيدي مقطعين تقطيع. شو قولك إذا بعطيك إجري بتبلش فيها من تحت وبتطلع طلوع؟
1: هاي والله منك شيني يا أم حسين والله.
0: فهلا بهالآخرة بيك بده يصير عنده مسترس.
1: ما الامريكان شي عادي الواحد يكون عنده مسترس يمه؟
0: يصطفلوا هودي الامريكان وهودي عوايدهم. بلا انتم ما لقتولي تتعلموا لي الامريكان الا هالشغلات الوسخه يعني.
1: ولك شو في عندهم غير هيك يعني؟
0: لا عندهم كتير. ولك على القليل الامريكاني بيوقف بالصف.
1: مظبوط.
0: وبيسوق على الطريق بين الخطين. إذا ناقشته بشي موضوع
1: إيه؟
0: بيسمعك وبيحترم لك رأيك ولو ما بيوافق معك مش بيدبحك دغري.
1: مزبوط. إيه والله.
0: وبيستقبل الغريب وبيعمله ابن البلد وبيعلمه وبيطببه وبيساعده. هاودي الشغلات اللي تعلموا منه. ما لقوا تتعلموا إلا الشغلات الوسخة يعني والمس برس؟
1: مسترس يمني.
0: ولك مسيرود والله اللي جاي على هالبلاد.
1: ايه.
0: وما بده يتعلم منا الا الشغلات الوسخه.
1: ايه.
0: ريت عمره ما يجي احلى.
1: حلو.
0: واللي جاي على هالبلاد وجايب معه من بلاده الشغلات الوسخه ريت عمره ما كان اجى احلى واحلى.
1: تا تا.
0: ولتعلموا العادات المنيحه من هالشعوب اللي عم تعاشروها.
1: تا تا تا.
0: شايفين الفرق من ايدك؟ شايف.
1: من جهتي انا بحب الامريكان وعاداتهم. يلا بخاطرك.
0: وين رايح؟ تعال شوف وين رايح. وين رايح تركني؟ وين؟
1: رايح انا وهالريل استيت لنشوف الكندمنيوم اللي حاطينه للبيع.
0: شو هو هذا الكندمنيوم؟ شو هذا؟ سيارة هذا؟
1: لا طيارة.
0: بدك تشتري طيارة كندمنيوم؟
1: كندمنيوم يمي.
0: كندمنيوم؟
1: كندمنيوم.
0: كان يا دمدم؟
1: كندمنيوم.
0: طول بالك علي. شو قالوا لك اني خريج اوكسفورد؟ هالجيلي هلا شوف هيك لشوف.
1: ايه طيب تعال قلي.
0: ايه.

0: Ule kan.
1: Kan.
0: Dom.
1: Dom.
0: Kan dom.
1: Kan dom.
0: Alltså vet ni Heidi, Ule kan dom.
1: Kan dom.
0: Kan dom.
1: Ule kan nej nej. Jag
0: vet inte. Ule men.
1: Men.
0: Jam.
1: Jam.
0: Kan dom men jam.
1: كان دم
0: كان دم
1: ولا كان دو رول مش هتطلع معي
0: يا يعني الله طيب قولي كان دو كان دو بتنفهم
1: طيب أنا ما فهمتش بعد شو هو هذا الكان دم يعني
0: إيه تعال أقولك
1: إيه؟
0: كان دم يعني مثل البيت اللي أنا قاعد فيه هلا
1: إيه؟
0: بدي فتش على بيت أظهر منه ونقول عليه وبيع اللي أنا قاعد فيه لأنه كتير كبير علي يمه
1: لا لا يا ابني حدا بينقل من بيت كبير على بيت أصغر لا أنا بقول بيتك فرش وبعدين أنت بكرة بدك تتجوز والنسوان بيحبوا البيوت الكبيرة
0: ايه يا لا وقتها بنشوف يلا بخاطرك انا رايح
1: ايه مع السلامة بالتوفيق ان شاء الله
0: قبل ما انسى هدي هدي
1: شوفي خير ان شاء الله
0: هيدا آه. مكتوب لبيه
1: مكتوب
0: ايه
1: لبيه
0: ايه
1: مكتوب شو هيدا
0: مكتوب غرام
1: مكتوب غرام
0: ايه
1: لبيه
0: ايه
1: من مين
0: من جورج بليس
1: يا حبيبي عشنا وشفنا بحسان صار يجيبك كتيب غرام من جورج؟
0: ايه ليش لا يا ابني؟
1: ولاني شكي شكي ببيك صرت مرتين لقطته لابس قميص النوم تبعي
0: شو الحكي؟
1: أول مرة أشوت حجج قال كان نعسان كتير ومضيع بجيمته
0: ايه
1: وتاني مرة قال لي عم بلبسه للهلوين صار يتفضل فيه بالبيت هون ويلاقي لأصحابه يقول لهم تريك أو تريت عرفتوني ويقص
0: والله أنا خايف بي عم بضيع يمي
1: ولك بيك قرد ملفلف ساعة اللي بده بضيع
0: ايه والله معك ايه هدي هدي هيدا مكتوب من الولفير
1: ولفير؟
0: ايه
1: شو بده من الولفير مني؟
0: ايه تعال أقلك
1: ايه
0: تتذكر من 4 سنين لما
1: ايه؟
0: ميتت ستي
1: ايه؟
0: ورحنا نبلغ مكتب الولفير وبي شو قال؟ ولك لشو تبلغوا خلونا عم نقبض معاشها ولك هودي هبل مش عارفوا انها ماتت؟
1: ايه مزبوط
0: ايه مزبوط وتتذكري من شهرين لما
1: ايه؟
0: بعتوا مكتوب سألوا عن ستي
1: ايه
0: وبي شو قال؟
1: ايه
0: قالوا له مريضة وما فيها تطلع من البيت ولك هودي هبل بصدقوا كل شيء
1: ايه مزبوط
0: ايه فهودي الهبل جايين يقابلوا ستي ويشوفوا حالتها
1: يا مشحراني
0: شو؟
1: ومنين بتجيب له ستك انا؟
0: شو بعرفني؟ روحي نبشيها وجيبيها ولبسيها وزوزيها
1: يا مشحرا هالحكي هذا
0: متبركي هودي الهبل مش عارف اذا هي حيه او ميته
1: ولك احكي عدل هلا يا مشحرا
0: برفافور سنيورا
1: لك انا وقت اسبانيولي تبعها بلا شو بدنا نعرف هون
0: ولك خلي بي اللي يعمل بما انه هو شعله الزكاه هو بنظره الامريكان هبل ولك شوفي شو بدكم تساووا وما تدخلوني بهالمغلوصه اريو
1: ولك تحت تحت تحت
0: ومشحرا
1: تحت تحت قبل الوار رايح طب اقرا لي رالي هالمكتوب شوف لي شو كاتبين شو حاطين شو بده يقول شو بده منك
0: ايه طولي لي بالك
1: يا مشحر على هالقصه وعلى هالمصيبه يا مشحر
0: ايه قال اكوردنج تو ذا مكتوب قال بما انه ستي مريضه وما فيها تطلع من البيت فهودي الهبل قبل ما يجوا بساعتين ترن ترن رح يتصلوا فيكم وبيبلغوكم
1: ايه
0: انا رايح
1: يا مشحر اني على هالقصه وعلى هالمصيبه يا مشحر منين
0: جبتها
1: هيدي ها
0: على فكره
1: ايه
0: تعلموا العادات المنيحة من هالشعوب ايه ما تعلمتوا الا الشغلات الوسخة يعني It's now or never Come hold me tight
1: ولكلمة طول كلمة بالكيبتي
0: My darling
1: be mine
0: tonight عمو الياس كيف اوب
1: خد عمو الياس ان شاء الله عمو الياس
2: يا نعم
1: انت عندك مسترس
2: شو هيدا الدواء للهبل
1: لا للكتام
2: ايه هدي هدي هدي مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص مص
1: مص مص مص وليش بتاخد لك شي حبي بتحطها من هون بلكي هالحكي بصير يخرج من تمك كرج هاي
2: دخلك انت مع عشرك بالمرمر مرمر
1: مرمر مرمر زماني يا عزام بعض الحمد لله طلعت الكلمة من تمه الحمد لله
2: دخلك يا الله شو بتخلق حي الله
1: هلا خلص لي بوليس خير ان شاء الله شو بدك نعم شو بدك
2: في شغلتين بدي لك عنهم
1: شغلتين
2: نعم
1: شغلتين ورفع لي 3 أصابع
2: بعرف انا بعرف في اصبع عرف ومعصب
1: ايه طيب شو هني شو هني شغلتين خير ان شاء الله قلي شو هني
2: اول شغلي
1: ايه
2: بتقلك ام الياس
1: ايه
2: ما تجيبوا اكل اليوم على البيت لانها هي طابخه ومناكل سوا
1: يييي الله يديمكن ومحلكن عامر ان شاء الله. الله يخليكن يا ابو الياس يا عمي يخليكن. ايه وشو طبخة النعم الياس اليوم؟
2: كسكس.
1: كوسا؟
2: لا لا لا كسكس كسكس.
1: كستليتا يا ريش غنى؟
2: لك لا لا كسكس كسكس.
1: ولك تضرب انت وهالسيد
2: يا عمي اللي كسكس كسكس كسكس.
1: بس بس يا اخي ما عادش بدي اعرف ورد.
2: طيب طيب والشغل التاني؟
1: شو الشغل التاني؟
2: انت
1: شو؟
2: ايه لما تتحممي
1: ايه
2: بأي ايد بتفتح المي السخنة؟
1: بس اتحمم بهي ايد المي السخني بفتحها بايد الشمال ايه والمسقعه باليمين هاك بالمغطس وعلى المجلى والمغسل
2: إيه بس إيه؟ انا رقبت السخني على اليمين.
1: لا يا ابو الياس كيف السخني على اليمين؟ السخني تكون على الشمال والمسقعه على اليمين.
2: ايه خلص هلا صارت على اليمين.
1: ايه طيب بدلهم.
2: ما فنيش ما انا خلاص لح لح لح لح حمت ركبت.
1: لك يا عمي ما بيصيرش يا ابو الياس كيف هالشغل هيك؟ كل عمري بعرف اني السخني على الشمال والمسقعه على اليمين.
2: انا عندي حل.
1: شو الحل؟ ايه شو الحل؟
2: لا لا لما تفوتي على المغطس
1: ايه
2: مش بتوقع في هاي قدام الدوش
1: ايه
2: وبتفتح المي السخنه بايد الشمال
1: ايه
2: والمسقعه باليمين
1: هاك بدي اياهم.
2: ايه صبرمي
1: ايه
2: برمي وعافي هاي ساعتها بتطلق تفتح المي السخنه بايد الشمال والمسقعه باليمين.
1: رصاص ان شاء الله الك ولهتم ديديت معلانا الدوش منا مركب لي ايه من فوق ولا من تحت؟
2: لا لا ارك رك ركبت لك دوش وكل الدويش ايه ارك رك ركبت لك دوش برسان
1: ايه
2: ايه راس برش من هون
1: ايه
2: وراس بوش من هون
1: ايه
2: وي وي وي وي وبالراس ركبت لك اياه
1: ايه
2: بيعمل مس مس مس
1: ايه
2: ايه فبكره انت كلمة تتحممي
1: ايه
2: بتصير تقول سلم ديت بالياس على المسمس مساج المسمس مساج الديه
1: ولك ريتك ما تكون بديار حدا انت وهالسين اللي نيت ان شاء الله
2: يلا سيد دير المي
1: ايه ام الياس وين ام الياس وين عم تطبخ؟
2: لا
1: ايه
2: راحت على الفيو فيو فيو
1: عمهلك على مهلك على مهلك ولك فيوزات مخك راح يطقع على مهلك.
2: فيونرال هوم راحت على الفيونرال
1: هوم. ايه قالت لي امبارح عندها فيونرال. ايه الله يرحم الاموات
2: يرحم امواتي.
1: قديش عمرها اللي ميته؟
2: 103 سنين.
1: قديش؟
2: 103 سنين.
1: 103 سنين؟
2: ايه
1: الله يبارك 103 سنين. ولهذه بس وصلت لفاشي قالوا لها هي هي وينك وينك النا زمان ناطرينك. 103 سنين.
2: نعم.
1: تعرف يا ابو الياس
2: نعم
1: اذا انا بعيش لل 103 سنين والله لوصلي عائلتي وقرايبي بس موت يوزعوا شوكولاته وملبس شو بعد بدي اكثر 103 سنين
2: انت ان شاء الله بتعيش عيش عيش عيش عيش لل 150 واكثر
1: يا الله يديمك يا ابو الياس الله يديمك
2: ايه مش مش مش تعجليني عليك بجهنم
1: جهنم اللي تقشك ان شاء الله 103 سنين الله يبارك هيدي عيد ميلادها شو كان يقولوا لها عقبال المية ما قطعتهم زمان اخ الله يرحم الاموات دخلك يا بولياس بحسان بتعرف وين راح اليوم
2: لا
1: مدري وين عم يختفي هالزلمه
2: دقيت له كم مرة ما رد
1: ايه
2: تليفونه مسكر
1: ايه بعرف اني دقيت له وما رد علي مدري وين عم بيروح هالزلم يا اخ اني خايف يكون رايح له شي محل ومضيع لان هيدا بيعرف شي يقرا الصينات
2: ايه دقي على 911 بقول لك اياه
1: 911
2: نعم
1: ليش 911 بيلاقوا مضايعين
2: ايه ما هلا تك تك تك
1: ايه
2: تك تك
1: عمهلك عمهلك على مهلك ولك عمهلك رح ينزل لك قرق عمهلك
2: تكنولوجيا
1: تكنولوجيا ايه ايه
2: صار فيهم يعرفوا الشخص وين
1: ايه
2: بلحقوا له تليفونه
1: عن جد
2: ايه
1: ايه
2: فانت دقي لهم
1: ايه
2: وقولي لهم هز هز هز هز بن مسن
1: ايه اللي فكره والله مره فكر فيها هي يعني بدي دقي لهم لشوف ان شاء الله هيدي 911 هي الو 911 اني انا هازبن ميسينج و اي وانت تو ها ترانسفير يو Yeah, thanks for you. إن شاء الله اليوم منيح مكان البيت عم يحتري يا 911. ألو 911 ستيت بوليس. لك يعني husband missing وI want to ها no not child husband دي husbandي بحسان هلا هو he act like a child sometimes بس ها transfer you لك تضربوا شبيكم من هيلك لميلك يا بدر ويح هذا يا الله أنا ألو هذا يرد علينا ألو ستيت بوليس ديربوا بوليس عال do you speak عربي يا خالتي no like يعني has been missing who I want ها hold on ولك تضرب أنت واسستي هذا transfer you وهذا transfer you وهذا hold on وهذا قلت المسمى شو هالقلقة يا عمي؟ نحن كنا عم يحترق البيت وبدنا شيء منكم.
3: شو بك شو بك؟
1: ولا تعشوفوا هادي تبعون الناين وان وان مش عم بيردوا علي مش من واحد لواحد عم بيحاول ألو دير بومبوليس listen I'm not a happy customer I don't like your service Do you want me to take my business somewhere else? ايه بحكي عربي يا خالتي ايه لك الله يوفق يا خالتي يعني جوزي طلع من البيت اليوم وبعده ما رجع لهلا واني خايف يكون مضيع له على شي طريق ايه شو اسمه هاني عيد قديش عمره من الذكرى وبطلوع 60 سنة من الذكرى وبنزول 160 سنة شو لابس شو كان لابس بحسان اليوم لما فات كان لابس بنطلون اسود ايه وصباط اسود ايه صباط اسود وقميص بيضة مع جرافات عسلية ورمادي واحمر وجاكيت عسلية ولابس برنيطة رمادي عليها كبكوش احمر من فوق ايه منلك العظيم انت ايه واو يو فاوند هيم ثانك يو اي لاف دير بومبوليس يعني اي لاف دير وغايبة مش مشية من الصبح لعشية وينك كل نهار ها؟ هذا منال لك هذا الكيس اللي بيده
3: لقيتهم على الدرج شو هني هودي؟
1: لك هودي أوريجن للطبخ لحسين هودي
3: ايه هدي عطيه
1: هيك وانت وين مختفي أسرك كل نهار ها؟
3: أنا وين كنت أنا؟ رحت مع أبو الياس عشو اسمه
1: لوين؟
3: لك عشو اسمه يعني شو بعرفك وين لو قلت لك يعني
1: هلا انت وابو الياس كنت بالشو اسمه؟
3: ايه وشو كنت هالاسئله بالله؟
1: لانه ابو الياس له من الصبح هون عم يشتغل بالحمام ما راحش على الشو اسمه
3: من صحيح؟
1: ايه
3: وانا اقول ليش ابو الياس ساكت كل الوقت بالسياره ومش عم يحكي فكرته زعلان مني
1: ايه يا مشحر ولك قلت طيب انت وين؟
3: بالشو اسمه؟
1: ولك شو هو هالشو اسمه؟
3: ايه عند الحكاية
1: حكاية؟
3: ايه عند الحكاية
1: ليش خير ان شاء الله بيك شيء؟ حاس بشيء؟ اللي خير ان شاء الله
3: رقبتي مسنجي وميبسي
1: رقبتك مسنجم إيه. ولك انت ما بيبس شي فيك الا رقبتك يبس له شي تاني بيسويش يعني
3: الله وكيلك رقبتي مسنجم ميبسة مثل الحبة لك حسسها قاسية مثل هالعصاي
1: ايه ربي وإلهي يمد التصنيش فيك من فوق لتحت بلكي بتيبس كلك على بعضك هيك لجيب المراهم والكريمات أني وفرفك فيك فرفك إيه لتلهلب ميبس وملهلب وأني غني لك فوق الخيل
3: قال لي الحكام هذا التصنيج بيجي من المخدة العالي
1: إيه
3: الكل ما عليت المخدة كل ما صنجت ويبست أكتر
1: إيه كل ما عليت المخدة تحت رقبتك
3: إيه
1: كل ما يبست أكتر
3: إيه
1: وإذا حطيت مخدي وعليت إيدك مثلاً بتيبس وإجرك كمان بتيبس
3: هونيك
1: خلص لكين خلص لقيت دواية لإلي 20 سنة عم دور على الليلة بس تفوت على التخت بدي حط مخدي تحت أفيك وكل ساعة زمان بعفرتك وبحط مخدي ومخدي ورا مخدي ورا مخدي لتصير مطمبر حدي مثل جبل سنجار وفوق الخيل
3: يا ام بحسين لك اني اي لاف يو ان بلو اي لاف يو ان ريد بات موست اوف اول اي لاف يو ان بيد
2: بلش المخد يفعلوا فعليه تم بلش المخدات بلشوا
3: يو از ذا راحه تو ماي بسكوتيتي
2: وانت يو از ذا توم تو ماي جيجيتي
3: وانت انت القشطه تو ماي بناناتي
2: وانت الكاتشب تو ماي بطاطاتي
3: كاتشب
2: على الكاتشب وعلى البطاطا البطاطا او يا عيني على بطاطا
3: شو رح تعشينا اليوم بيض وبطاطا
2: لا ام الياس هلا بعتت بولياس وعال عاملي عشا وعزمتنا اليوم على العشا
3: قالت لك شو طابخه
2: لا والله بقي بولياس هوني ساعة يحور ويدور ويتق وينق وانه كانت تطلع اسمها الطبخة من تمه ما كانش تطلع
3: يلا بسيطة الله يديم
2: ايه الله يديمه محل عامر شو اللي علق لي عمي
3: دخلك حسين مرق صوبك شي اليوم
2: ايه مرق ما يا تا تا تا تا يمشحها تا
3: خير شوفي
2: تا فضل تا اقول
3: لك شوفي
2: هودي تبعون الولفير بعتين بدهم يشوفوا امي
3: ايه لك ما قلنا انه مريضة وما فيها تظهر من بيتها
2: ايه مليئنا مريضة وما فيها تظهر من بيتها جايين على بيتها ليشوفوها
3: كيف؟
2: ايه وقال لي قال حسان قال قبل ما يجوا بساعتين بس بدي قولنا وبيطبوا علينا
3: ايه ونبنا نجيب المرحومة امك اسي
2: شو بعرف؟ قال لي حسان روحوا بشوها وجيبوها ولا تدخلوني بالمغلوصة كلها سوا بي اللي خبص الخبصة خلي بي هو اللي حلها
3: ايه خلاص خلاص انا بدبرها خلاص هول الامركين هبل وانا بتضحك عليهم
2: لك اخ منك كل عمرك انت ماشي دغري وبتوعظ العالم انت لوين عملت اضرب منه
3: خلاص سكري على الموضوع ما عادش جيب سيري لحد
2: ايه ما عادش رح جيب سيري طب نعرفه بكره انه امي الى 4 سنين ميته ونحن عم نقبض معاش شو بصير يعني
3: ايه شو بيعرفني
2: اخ الله يستر والله الله يستر
4: ابو حسين
2: ايه
4: ابو حسين تحت
2: ايه يا هاني انزل ضب هالمكتوب قبل ما يجيبوا لي ضب غير الموضوع ضب وهيك اعطيني هالجريده خلص من نهايتها
3: شو بدك فيها يعني وانت من امتى بتقري جرايد يعني
2: يعني بدي اقرا جرايد بدي مسح الازاز فا بدي اقرا جرايد
3: كان جاي اقرا لك هالخبريه
2: خبر شو
3: طول بالي
2: شو صاير خير
3: ايه اسمعي
2: شوفي
3: قال شو قال اسرائيل تترجم حوالي 15,000 كتاب سنويا والدول العربيه 330
2: 330,000
3: لك 330 كتاب
2: ايه
3: صدر تقرير من الامم المتحده يثبت انه ما ترجمه العرب من اللغات الاخرى منذ عهد المأمون ابن الرشيد حتى اليوم يساوي ما ترجمته اسرائيل باربع سنوات فقط او ما ترجمته اسبانيا بسنه واحده
2: اف ومنين طالع التقرير
3: لك هذا صادر عن الامم المتحده
2: يروحوا ياكلوا هوا الامم المتحده هن وتقاريرهم مش عارفين انه نحن العرب ختمنا العلم ختمه وعاش بدنا نقرا شيء 330 كتاب مين فاضي يقراها العرب فاضيين يقروا العرب عم يلعبوا كاندي كراش ويحضروا مسلسلات تركيه فاضيين للقراية العرب
3: اقولك بتعرفي بالزمانات موشا ديان شو قال
2: مين ها
3: لك موشا ديان هيدا وزير الدفاع الاسرائيلي هيدا الاعور
2: لا شو قال هيدا
3: قال ان العرب ما بيقروا ايه؟ وان قريوا ما بيفهموا وان فهموا ما بيطبقوا
2: روح يطبق دم قلبه يبعث له حمي اللي تركبه هو التاني ان شاء الله تنعور عينه التاني والتالتي كمان يروح يسد بوزه قبل ما يتمسخر على العرب هيدا
3: لك ما انت هتتمسخري على العرب
2: اني عربي وبحق لي احكي اللي بدي اياه على العرب سوي واحد منه مثله يروح يسد بوزه قبل ما يحكي على العرب ان شاء الله بيفطس
3: لك ما الزلمه ميت من 30 سنه
2: الله لا يرد ان شاء الله لك اخ خايف علينا نحن العرب اللي بيسوى واللي ما بيسوى صاروا يجيبوا سيرتنا لك اخ يا خايف على العرب العرب بدهم يقروا العرب بيارجلوا بدل ما يقروا وبيوسعوا الحبوس بدل ما يوسعوا المدارس وبيصرفوا مصرياتهم على الزخيرة والأسلحة بدل ما يصرفوها على الجامعات والمختبرات والمستشفيات لك يا حاف على العرب شو عملوا بحالهم يا حاف شعوب العالم كلها عم تتقدم وتتطور نحن كلمين عم نرجع لورا ونتخلف لك يا حاف علينا
3: اسمعي الخبر التاني
2: بديش زعيت أول خبر بديش
3: لك هيدا خبر دسم اسمعي
2: ايه خير إن شاء الله
3: قال اسم كبير من الإدوية بلبنان مزور
2: ايه وشو مش مزور بلبنان الدواء الاكل السيارات
1: العملي، المشروبات، التياب مقلدي، السليلرات مسروقة، المي ملوتة، الزفت مغشوش، البنزين مضروب، الأغاني والأفلام منسوخة، ولك حتى النسوان صارت مغشوشة. لك الله يعين هالشعب، كل الشعوب عايش منيح إلا الشعب اللبناني، منيح اللي عايش.
3: لك بلد كل في شيء مزور.
1: ايه غشة وتزوير. لك حتى انت بالزمان طلعت مزور يا ابو حليب حسان.
3: شو؟
1: ايه بالزمان لما قنعوني فيك قالوا لي شاب طوله طول وعضله مفتول طويل ورفيع، طلعت لي قصير ومدعبل. قالوا لي زغطور باول عمره، طلعت بتعرف ادم وحواء شخصيا، يمكن كنت تعمل بيبي ستر لاولادهم.
5: yes.
1: كمان
5: يس yes, يس yes. speaking
1: مين على التليفون؟
5: يس هولد اون هولد اون
1: مين على التليفون؟
3: لك شو اسمه؟
1: لك مين شو اسمه؟ فوت لي على السطح بيلي ماي فوت
5: يس
1: جود جود راح عند شو اسمه؟ اجى من عند شو اسمه؟ وعم يتصل فيه شو اسمه؟ مدري شو اسمه هالشو اسمه؟ اخ مركبة كيريوزيتي تهبط على كوكب المريخ. هل سيمشي الإنسان قريباً على كوكب المريخ كما مشى على القمر؟ إف مشوا على القمر.
2: محسن محسن
1: لك تعب تعب اسمع يا أبو الياس.
2: نعم
1: قال مشوا على القمر.
2: لا
1: إيه
2: شو شو شو شو هالحكي؟
1: إيه
2: مين اللي قال لي؟
1: هلا حطيت الجريدة وأنا قريتها.
2: إتعش عش عش عيشي وتفوقي ما ما ما من 40 سنة طلعوا على القمر
1: عجاب.
2: إيه
1: وكيف ما حدا قال لي انا من 40 سنه ولاني ما كنتش خلقان.
2: لا وين اخي قطة انت يا لوزي؟
1: دخلك طلعوا على بالله هو مضوي ولا لما كانوا طافينه بالنهار؟
2: هلا بحسين وين؟
1: بحسين هي جوا عم يحكي مع شو اسمه؟
2: في واحد امريكاني واقف بده يحكي معكم.
1: واحد امريكاني واقف. ايه هذا حسين بيعته ليشيل الحشيش. ايه
2: روحي شو
1: ايه يلا يلا يلا جاي. اي از كامينج اي از كامينج اي از هير اي از هير اي از كامينج يلا لا
6: Señora,
1: I is coming.
6: Señora, señora, señor, señor, señora.
1: ولي تضرب ما تقل دمك وما اسمكك انت. عامل لي مسؤول تشريفين انت. ولي بتعرف انت دمك اسميك كتير. Your blood is sick.
6: كيه؟
1: ايه يا سك سك.
6: No, he's not.
1: ايه بلا اسمك من دمك افي. Yes, you're sick. You're sick, yes.
6: No, no sick. No fever, no sick.
1: ولك بش سك سخوني سيخن. ده عضر سك. ده عضر سك.
6: لا قطر سيك؟
1: ايه ده عضر سك.
6: انا نمبري ده البادر ده
1: ايهو ده سك. ولك هيت لقلك هيت طلع هوني لك. لك لك هيدي رفيعه وهيدي سميكي. سك نو سك سك نو سك. انت دمك سميك مثل اسمك من دمك افهش هلك
6: think she meant thick thick اوه تيك تيك
1: ايه تيك تيك عتمك من دمك افهش عم تلوطي كل النهار بعدك مش خلصتي قلت النعم
6: انجليز انجليز
1: ايه تعبر الانجليز معزيك. listen listen you is a play boy and thick very thick I cannot handle you anymore. You play and waste time, but no action at the end. Anna, I want some action. Go to the bedroom or I'm gonna follow you, Annie. I want you to finish what you start this morning. Okay, playboy?
6: Anna, who?
1: بوليس حاش تخبط على حالك مثل سعدين الامازون اللي فينيك فيني كفيني اني شو بدك خير ان شاء الله. نعم
2: جاي اسالك اذا بلاقي عندك شي مقدح.
1: مقدح؟
2: نعم.
1: شو قالوا لك عني مجلس الانماء والاعمار اني؟ روح شوف بحسين بيعطيك شي مقدح.
2: ما اعطاني بحسين مقدح.
1: ايه
2: بس مقدح جوزي ما بيقدح.
1: مقدح جوزي ما بيقدح.
2: لا وريشته عصيري ما بطال.
1: ايه
2: وراسه مصدي من قله الاستعمال.
1: يا اللي اتذكر لي
2: اتذكر لي ما المقدح.
1: ايه
2: اذا ما استعملتي لفترة طويلة بكربش.
1: ايه
2: وبطل يشغل مني.
1: ايه
2: فمقدح جوزك ما قلنا
1: لك. ما قلنا لك.
2: خلص الزكاة.
1: رحل يا بحسان. قال كل شيء عبابه وبيشاب اصحابه هيك بيقول المثل.
2: ايه عزك المثل.
1: ايه
2: هيدا كان عم يفتر حوالين الباب عم يفتر حوالين الباب وعم يطلع من الشبابيك لجوا.
1: ايه عم يطلع. ايه عارفي عني حسين قال لي هذا بده يجي حوالين الباب. ايه عارفي عني اني ممنونتك يا ابو اليسلي مخلي عينك على الباب. انت الله يخليك. الله يديمك ويخليك ان شاء الله.
6: Is he the homeowner?
1: No, he's here construction kitchen bathroom شركة بز ولز يعني spit anglo.
6: Oh, so you're the homeowner?
1: No, son of me homeowner, but he not here right now. He want to see the condom he want to buy.
6: He's out shopping for condoms?
1: Yeah, because the one he has is too big for him. So he wants to look for something smaller.
6: Well, thanks for sharing that, ma'am.
1: But Sana, I think the one he has is not big for him. It's good enough for him. Good size.
6: Well, thanks again for sharing that, ma'am.
1: Alahoui, he's single. بس he wanna get married. The wife, the woman in general, they like to have a big one. يعني بيحبوا البيوت الكبيرة. بيرتاحوا فيها أكتر. They feel better with the big one. ومثل ما بيقول المثل, the bigger the better. مش هيك بيقول المثل؟
6: Ma'am, I really don't care.
1: لا أني I care. ابني وبيهمني عمره. عكل حال. Are you here to pick up weed?
6: I beg your pardon?
1: أني my son told me about you.
6: He did.
1: Yeah, he said you come here to pick weed. وهذا حشيش مش عامل بقى.
6: Pick the weed.
1: إيه.
6: Cannabis weed?
1: ها شو ويه؟
6: You talking about hash weed?
1: Hash? شو hash weed? لك لا مش hash. هاس ابني حسين بيسمي حاله بالامريكاني هاس. ايه هاس هو بيعتك ياس هاس ايه
6: هاش حشيش.
1: ايه ها حشيش ما ها عامل لك اللي نشفت لي علبي اني وعلدك من الصبح. ايه حشيش بتحكي عربي انت؟ يو سبيك عربي انت؟
6: اكسكيوز مي
1: يا انت يو عربي؟
6: نو ام نوت ماي باك جراوند از روشن.
1: ها شو ايه؟
6: اي ام روشن.
1: واي يو روشن تقبلني عشو مستعجل ما حدا ليحة. Nobody following you.
6: Nobody's following me.
1: عكل حال أني. My son told me about you, about the work you wanna do.
6: He did?
1: Yeah. He said you come here to pick weed or check the crack we have.
6: What is it?
1: The crack.
6: Crack? Crack cocaine?
1: Huh? So we ليش عم تستخبر.
6: You have crack here?
1: No, the crack is not here. It's in the garage.
6: That's where you have the crack?
1: Yes. Go, open the door, we check the crack we have.
6: So this is a crack house?
1: لك لا, the crack مش بالـ house. The crack is in the garage. Go check what we have. يلا روح.
6: Ma'am, it's not my job to check illegal substances, but it's my duty to report it.
1: عم احلك عم احلك. Why you rushing? أنا بفهم الإنجليزي كلمة. بفهمون شاك بسرعة.
6: Well, anyway. I'm the city inspector, and I noticed that there was a dumpster in front of your house full of discarded packing material from some sort of home improvement project. But unfortunately, I did not see permit posted on your door. So I'm here to inspect your property. We have a city ordinance that allows me to gain access to your property to perform such an inspection, a so-called administrative warrant. Any refusal of this warrant may have you arrested. Do I make myself clear?
1: ورصاص ان شاء الله. حافظ لي عموس الانجليزي وجاي تسمع لي اياه ولا.
6: I beg your pardon, but what do you mean by that?
1: لك انت شو اسمك؟ What name is you? خلصني.
6: What's my name?
1: Yeah, what name is you?
6: My name is Mark Barshnikov.
1: ايه Barshnikov. عم هي اسم سلاح. تقرب لك لشنكوف انت شو؟
6: Ma'am, what are you saying?
1: لك يا مارك. أني اللي فيه كفية. Go finish what you come here to do, okay?
6: All right.
1: Oh, don't bother me, okay?
6: Thank you.
1: لك بدي أعرف أني منام بيطلعط فيه ونحسان هالشغيلة كله لا؟ بولياس لبناني بنص لسان. وهوزي لاتينو لحقني سنيورا من يورا. ويجيني هلأ هيدا الأولد ماكدون للهادف. إيا أو وأن هفا مي هادا كاو. إيا أو وذا مومو هير إنا مومو ذر هير مو ذر مو أفريوالي مومو الأولد ماكدون للهادف. إيا أو
2: عليها
1: ولا إلا داري وجليها في هالزهرة تسقيها وداير من دا يحميها تم النار بالزهرة يا مشحرة أنا ولا رح شوف شغلك نابر رح شوف شغلك أنت
2: بتعرفي يا أم حسين إذا ذكرتيني بأسمهان
1: يا الله يديمك يا ابو الياس، بتفهم انت وبتقدر الفن والفناني. اني صوتي بيشبه صوت افت اسمهان.
2: لا انا مش قصدي اسمهان المطربي. كان عنا جارة بلبنان كان اسمها اسمهان، كانت مثلك هاي مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس
1: ولك يا بلوك عروج، انت ولسانك بتلسان الحمضان ان شاء الله، ريتك ما تكون مكان حدا ان شاء الله.
7: ولي شبكي شبكي بتضلك انت وياه متكني والحمام.
1: تعي تعي شوفي جوزك قال انا عم بشبهني على اسمهان. انا
7: انت عم بشبك لاسمهان؟
1: ايه ايه ايه،
7: كل هالجمال والحلا كله ما لاقي شبك الا لاسمهان.
1: ولك مش اسمهان المطربي،
7: مين لك
1: ايه؟ قال هيبي اسمهان كانت جارتكم بلبنان.
7: اه هي المستهبله. ايه, ايه.
1: ولك انت بلوك القرود ان شاء الله انت تاني.
7: ولك انت بتشبهي اسمهان، انت انت بتشبهي نجم من نجوم هوليوود.
1: عن جد؟
7: ايه انت حاضره فيلم اي تي.
1: اي تي؟
7: ايه.
1: لا مش حضرتك.
7: احضري وشوفي، يعني بدك تقولي انت والبطل اي تي سبحان الله الخالق مخلع منطقة شقتهم.
1: عن جد؟
7: ايه احضري وشوفي.
1: ايه خلص بكره شي نهار اني بروح بجيبه وبحضره انا وياك.
7: الاسمهان شو وين صرتوا بهالورشه؟
1: والله شوفت عينك لك البيت، الغبرة قتلتنا والجاية والله العيط. فوتي شوفي في الشغورة عندي مثل الخلق، فكولي هلا قط النام وزتولي الغلط كله على
7: بعض.
1: اه ولك وهذا جوزك ها؟ الصبح هوني كان عامل لي سنجرجي، هلا عامل كهربجي، بعد شوي بيعمل معمرجي.
7: اركي اسلمولي هالديات الخفيف الزراف يلي بيعرفوا بكل شيء. ولك يا مطشتشني ومغنجني.
2: يا روح روح روح روح روحي روحي.
1: ايه معلينا هلا كي عم بغنجك ويدلعك قال لك روحي ولا روحي نقبري من خلقتي روحي.
7: ليكي بولياس ما بزمينه قال لي روحي نقلع من خلقتي، كل عمره بيقول لي احكي لاسمك وامشي لاقشعك.
1: امشي لاقشعك؟
7: ايه كل ما بنتمشى على الطريق انا وياه.
1: ولك انا خايفه بولياس ايش تمشى معك انت على الطريق.
7: ليش بقى؟
1: قد ما عم تروحي بالعرض بكره بصير يكرجك قدامه تكرجها.
3: حمسان حمسان.
1: ايه لك شو انت بس بولياس بغنجك وبتشتك. انا يا مين بحسان بتغني
3: يا محسن يا محسن.
1: لك هلا بدي تغنج على
3: لك يا جميله.
1: يا نعم
3: لك ونعامة ترفسك. شو طرشتي نقبري لهون ولا شو؟
1: لك جاي جاي اسم الله على قلبك، شو بيلبق لك الغنج والدلال؟
3: لك تضربي انت وغنجك ودلالك هلا وقتك قربي لهون. لك وقعنا بمصيبه.
1: يمشح الخير ان شاء الله. شوفي شو
3: هلا بعدني مسكر مع مو عم بيقول لي
1: مين مو؟
3: لك هيدا عم بخيف المحامي.
1: ايه محمود محمود. ايه,
3: عم بيقول له قصتنا مش نظيفه.
1: ايه
3: قال زعل في الويلفير انه امك ميته لها 4 سنين.
1: ايه
3: ونحن بعدنا عم نقبض معاشها.
1: ايه
3: ولك ايه رح يدفعونا كل قرش قبضناه، وبظهرهم رح يدفعونا عقوبه غرامه وجزا وفوايد، وفي ظهرهم فيها حبس.
1: يا مشحراني يا مشحراني. طيب طيب كيف رح يعرفوا انه امي ميتي؟
3: ما هني قالوا بدي يجي يقابلوها.
1: منقول لهم هي مريضه وبالمستشفى.
3: ايه بقولوا باي مستشفى تنروح لعندها.
1: منقول لهم مرضها بيعدي وقتولي.
3: ايه بقولوا لك بنحكيها على التليفون.
1: منقول لهم هي فيهاش تحكي على التليفون.
3: ايه بقولوا لك بدنا نروح نشوفها.
1: منقول لهم هي بلبنان.
3: ايه بقولوا كيف عايشه بلبنان وعم تقبض معاشها هون؟
1: منقول لهم هي كل اخر شهر بتيجي بتقبض معاشها وترجع بتروح
3: على معقوله يعني معقوله؟ بقولها بتدفع 1500 دولار كل شهر لتيجي تقبض 750.
1: ايه ايه منقول لهم هي عندها طياره خاصه.
3: لك 1200 طياره خاصه.
1: ولك طول بالك وارد كل ما لقيت لك عذر بتلاقي لي تسكيره يعني.
3: ما عرفتني ما
1: معي ولا معهم يعني؟
3: ما بعرف ما وقعنا بمصيبه لازم نلاقي لها شي طريقه ونخلص منها. هيدي
1: ايه؟
3: لازم ندعي لها شي حل. هول هول هبل وبينضحك عليهم.
1: ايه شو شو الحل؟ شو بدنا نعمل؟
3: شو شو بدنا نعمل؟ شو
1: شو
3: لازم نلاقي لها شي مره طياره ونقول له انه هيدي امك وبنضحك عليها وخلصنا.
1: ها ايه؟ روح لاقي لك شي مره طياره واحكي معها واقنعها وادفع لها قرشين بلكي بتقتلها معنا.
3: انا بدي ادبر مره. روح عندي دبري مره. هيدي امك مش امي بخاطرك.
1: مع السلامه.
3: يا عمي
1: دخلك انت وبولياس قديش لكم حدنا.
7: ايه
2: ما بزماني شفتك تتقاتل وبتتشارع انت وبوليس مثل ما انا وبحسان.
7: ايه لانه انا وبوليس
2: ايه
7: من اول يوم تجوزنا
2: إيه؟
7: اتفقنا نوزع الادوار بالبيت.
2: توزع الادوار؟
7: ايه.
2: كيف كيف يعني؟ ما فهمتش. فهمي
7: يعني هو مسؤول على القضايا الكبيرة
2: إيه؟
7: وانا مسؤولة على القضايا الصغيرة.
2: ولا كيف؟ فسريلي بلكي بعلمك تفسريلي لشو؟
7: يعني تربية الأولاد، مصروف البيت، وين منروح، وين منيجي، شو منأكل، شو منشرب، خطبة الأولاد، جواز الأولاد، كل هالأشياء الصغيرة أنا مسؤولة عنها.
2: إيه؟
7: وهو مسؤول عن القضايا الكبيرة.
2: إيه؟
7: قضية الشرق الأوسط، الاقتصاد العالمي، داعش، الاقتباس الحراري، هذي كله مسؤول عنه بوليس.
2: إيه؟
7: وهيك سألنا سنين متفقين.
2: ولك تضرب أنت وبوليس؟ عملتي لي بوليس بن كيمون هلا.
7: وليك هو بن كيمون بس انا حكي شيء بمون.
2: اي والله يا عمي شاطر وحربوه. معك حق والله.
7: يلا عملي مثلي وشوفي كيف
2: بتصير. هلا بعد في اعمل هاي. هلا خلص لحستي عقل حال. شو بدي بهالموضوع؟ تعالي اللي كملي. الله
7: يوفقك.
2: اني بصراحه بدي اطلب منك خدمه.
7: ايه على راسي.
2: بس خدمه كبيره يعني.
7: وليك من هالعين قبل هالعين.
2: وإذا بتخدميني هالخدمة يا أم الياس يعني هايدي ما بنسيلك إياها طول العمر.
7: ولو هالحكي مش بينيتنا.
2: وطلب الخدمة فيه مازال يا أم الياس.
7: ولك العالم لبعضها.
2: وهايدي الخدمة إذا
7: بتخدميني. ولك عفا عالكف اعملي خليتك هالخصيني بقى فقعتيني رح بيش.
2: بتشاطي إذا منشكل له لمبة بقفالة توتو بتضوي هلا.
7: وين؟ وين هو مضوي خلقه؟
2: يمشح
7: هو أصلا شاطر بالكهرباء بخافش عليه.
2: شميلي في شي ريحة حريق؟ يمشح حريق صار شي بهالبيت؟
7: لا ما فيش
2: حريق. قضت على سليمي. الحمد لله بقى. الحمد لله.
7: قولي لي شو بدك؟ خلصيني بدي اروح اطبخ.
2: ايه
7: ايه
2: لاكي روحي اطبخي انت اليوم.
7: إيه؟
2: هلا
7: إيه؟
2: وهلا عني بعد العشاء
7: إيه؟
2: بقعد انا وياكي وبقول لك عن الخدمه اللي بدي اياها مني.
7: إيه؟ طيب. ايه اوكي يلا. بدك شيء لكين؟
2: لا مع السلامة.
7: ما تنسي العشاء عندنا بقابل.
2: ايه قال لي شو إيه؟ طبختنا؟ تعالي شوف شو طبختنا اليوم.
7: اليوم؟
2: ايه
7: عاملي كسكس.
2: كوسا؟
7: لا كسكس.
2: كستليتها ليش غنها؟
7: ولي كسكس.
2: ولك تضرب انت وهالسين صايره مثل بولياس. ولي كسكس شو؟ كسكس كوسا، كسكس كستليتا، كسكس شو؟
7: كسكس
2: ورصاص. ولي كسكس شو؟
7: وليك ايه اسم الاكل كسكس؟
2: طعمه في اكل اسمه كسكس؟
7: ايه.
2: ولي شو دين هالاكل هيدي؟
7: ولك هيدي اكل مغربي.
2: هلا بالمغرب كله ما لاقوا اسم يسموا هالطبخة الا هيك.
7: شو بعرفني هيدي الطبخة وهيدي اسمها؟
2: طب ولاش كسكس اثنان يعني؟ واحد وحده بيكفيش؟
7: او ليش مش بالجمع مثلا؟
2: هيك بصير اسمه بالجمع. يلا لا يوفق يم الياس على هالطبخه اللي طبخته ان شاء الله.
7: كثير طيب
2: يعني. طيب انا بزمان حياتي مش ماكل كسكس.
7: انا
2: ايه وعشو بتعمليه؟ عشو على لحمي؟
7: ايه عمو زيت.
2: كسكس عمو زيت؟
7: ايه
2: عم شو هالأكلة هي اكس ريتد. ولي بدنا فتوى من الشيخ محمود لنكلها هيدي. بتعرفي بكره اذا داعش وصلوا على المغرب كل مره بتطبخ كسكس ليكسكسولا رقبتها كسر والله.
7: اصلا انا شاطره كثير بطبخه لهالاكل.
2: ايه
7: ايه كثير شاطره.
2: ان شاء الله ما تزبط معك وما نحبها.
7: وليش بقى؟
2: طاف نحبيناها بكره كل نهار والتاني يصير يقول لي بحسان اعملي لي كسكس مثل كسكس ام الياس. واذا ما عملت له اياها وما توفقت فيها بصير يهتني ويقول كسكس ام الياس اطيب بكثير من كسكس ام حسان.
7: ولك لا تخافي ولا تهكلي الهم. بكرة أنا بعلمك الطبخة حتى تصير تطبخيها وأبو حسان يصير يقول أطيب من كسكس أم حسان ما في. هيك بولياس دايما بيقول.
2: بولياس بيقول أطيب من كسكس أم حسان ما في.
7: ولي شو دخل الكسكس تبعك؟ عم يحكي على الكسكس تبعي.
2: آه.
7: إيه.
1: نحستيني يعني.
7: اصلا بولياس هي اكلته المفضله ها، بحبها كثير كثير
1: يا دلي عبولياس. في ساعه هاني اللي كس كس كس كس كس كس، وانا مفكره اسم الطبخه على الاني بزعيمه.
7: لا
1: ترى هي الطبخه اسمها
7: هي
1: طابري هالطبخه وهالاسم ان شاء الله.
7: هيدي الطبخه وهيدي اسمها.
1: وانت ما لقيت تطبخي لي الا مغربي؟
7: ايه
1: طبخي لك شي طبخه لبنانيه بسويش يعني.
7: ايه ايه هيك اعطيني شي فكره طبخه لبنانيه بعد منك.
1: ليش ما قلت الطبخ اللي عندنا؟
7: شوف الي لي شوف اعطيني
1: طبخي. طبخي معكروني.
7: هي طيب المعكروني.
1: ايه
7: يعني الي زمان
1: انا بحبها كثير المعكروني.
7: وانا كثير بحبها. سلي زمان مش طبخي.
1: إيه
7: انت بتعرفي شو؟
1: إيه
7: بدي اعملها.
1: ايه
7: بس هالمره بدي اطبخها على الطريقه الطليانيه.
1: ايه
7: هيدي شفته على التلفزيون، قال بحطوا لها توم وحبق.
1: إيه
7: واوريجانو وبرمجان.
1: اوريجانو؟
7: ايه ايه اوريجانو. ايه
1: اوريجانو؟
7: ايه اوريجانو.
1: لك يا ريتك طلبتي لك شي مليون دولار.
7: وش انت عندك اوريجانو؟
1: بعد موصلني جديد لك.
7: ما جايب الاوريجينال
1: هولي عجب لي اياهم حسان هاولي.
7: حسان جايب
1: ايه جايب لي اياهم هيدا هوزيلي هاولي.
7: آه
1: وشوفي ريحتهم ما اطيبها شم.
7: هي
1: شمي ما اطيبها شمي شمي.
7: هي
1: يعني بس شممت اول مره شيء شيء بياخذ العقل هيك. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم العظيم.
8: I need to speak to the homeowner immediately.
1: Well, come owner, not here. One hour, come here. Go finish what you come here to do. يلا يلا.
7: مين هي؟
1: ولك هذا شغيل بعته حسان قال لي يقبع الحشيش من حول البيت.
7: يقبع حشيش؟
1: ايه.
7: ولا شو لابس طاسي على راسه؟
1: ايش بعرفني؟ لك ما بقول لي ابو حسين هودي هبل كل شيء بيعملوا له قصه بيحطوا لي انا عارفه. المهم شميتيه هون.
7: انا كان فكري الاوريجانو اخضر اكثر من هيك.
1: لا لا هودي طازه سببس لي اياهم هلا عن جديد هذا.
7: عجيب.
1: ايه وقال لي قال حسين قال كل ما كثرتي منهم بالطبخه كل ما الطبخه بتطلع اطيب واطيب.
7: عجيب.
1: ايه
7: هيك بحطهم كلهم لكن بالطبخه.
1: حطيهم كلهم يلا
7: هيك. يلا هيك لإلي.
1: اعملي حسابي اني بحبها كثير.
7: ايه معلومة.
1: دقيهم شيء دقيهم طيبين كثير ريحتهم طيبة.
7: مش قادر احط شيء بتمي.
1: ايه ليش؟
7: I'm full of gas منفوخة.
1: غاز؟
7: ايه
1: full of gas؟
7: ايه
1: ولك جيتي والله جيبك عن جد. نطي على الجراج الله يخليكي، تحشي هالنبريش وعبي لي انية الغاز، بدنا نعمل باربيكيو الاحد. بدنا نعمل باربيكيو والانيني فاضي.
7: ايه دخلك وع... دخلك
1: وعا تعملي لك شيء واحد هون هلا بدور السموك الارم اني بعرف كيف اطفيها.
7: ايه دخلك مهضمك زاهرة.
1: ايه
7: يلا بدك شيء
1: ابدا مع السلامه. بتعرفي يا ام الياس؟
7: نعم.
1: هالتنوره هيدي اللي تحطي لها تقاليت حديد من تحت.
7: وليش بقى؟
1: خايفه على كتله الغاز تصير تطير والعالم يفكروكي مارلين مانرو.
7: دخلك مارلين مانرو يلا خاطر.
1: ايه مع السلامه.
7: ما تنسي العشاء عندنا.
1: ايه ان شاء الله تقبل معي ام الياس وتعمل لي هالخدمه. يعني القصة فيها إنا
7: المساء. تعي تعي.
1: آه شو بيكي خير إن شاء الله رجعت.
7: سيد عفكي هي أنا وفيتي هي البوليس كان معلق لكم هالتيكت على باب البيت.
1: تيكت؟
7: إيه
1: تيكت شو هذا؟
7: الكرمال الدمستر اللي حاطينه برا على الطريق بلا بيرميت.
1: يا مشحرة هذا بده بيرميت.
7: إيه وليك بهالبلد إذا إف يو ونا فارت بدك بيرميت.
1: إيه وأنت عم تفرطي كل هالوقت بدون بيرميت هون؟
7: ايه بلا فيرمت.
1: فرطاتك الليجل يعني انت هوني؟
7: انا هضم صايرة.
1: ما لانا قداش التيكت؟ شي 50 دولار؟
7: 50 دولار؟
1: ايه
7: ولك 450 قال 250 على التيكت و200 على الدمستر.
1: يا مشحرة ولك إيه؟ الله لا يوفق يا ابو حسين على العمله اللي عملتها. الله لا يعطيك يا ابو حسين على هالعمله اللي عملتها. الله لا يوفقك.
9: الله لا يوفقك. الله يعبر لي اياك بالجاه العذراء. الله لا يوفقك.
1: وشو بك شو بك شو بك
9: مين هذا اللي بعت لي اياه لجوا ويكشف علي؟
1: هذا هذا جاي كرمال الفسخ.
9: ولك ريتو عزراين يف يف يف يفسخك شقفتين. ولك هيدا بده يفسخنا فسخ.
1: ها؟
9: هيدا الانسبكتر من السيتي.
1: ايه
9: وجاي يشوف شو عم نعمل.
1: ايه وشوفي هوي شوف
9: ولك ريت لي شوفك عم تنشوي بجهنم يا رب.
7: لا يا ولدي
9: لا لا لا لا لا لا البحرون جوزك مطلع بيرميت للعمل اللي عم نعمله. لما قلت له يا بابا ابو حسين بدنا بيرميت على الشغل اللي عم نعمله.
1: ايه؟
9: قال له شو ما هن هبل.
1: ايه؟
9: بنضحك علي. اضحك علي لقلك. اضحك علي. اضحك علي.
1: طول بالك طول بالك طول بالك.
8: Your property violates certain building laws and I'm issuing an immediate work stoppage order right away. In addition to that, you are getting the following tickets. A ticket for not obtaining an electrical, plumbing, and construction permit prior to the start of this project. Based on city law, a homeowner may do their own work on their own residence. But since you hired your neighbor to do the work, therefore he's not a homeowner. Here's a ticket for hiring an unlicensed and unqualified person to do electrical work, plumbing work, and construction work. Oh, and for you, sir. Here's the ticket for doing electrical work without a state license. And here's the ticket for doing plumbing work without a state license. You can either pay the fines or fight them in court. Have a good day.
3: شو كان عم بيعطيكم هيدا؟
2: صرامة عتيقة. تفضل يا أينشتاين. تيكت ورا تيكت ورا تيكت.
8: هاود كوتي.
7: وهيدا مني.
2: كيف؟
3: وليش؟
2: وليش؟
3: ما بينو هاي؟
2: شو بعرفني والله.
3: وكيف كيف تخلوا يعطوكم كوتي؟ ما حكيتوش. ما فهمتوش. لما هون بينضحك عليهم. لما قلت لكم هاولي هبل. كف السلام زند السوارة كوع السلة كتف الجرة وهيدا عشعوش الفارة
2: يا بس
3: يلا يلا تلعب يعني جديد
2: ايه منلعب يلا
3: هاتي ايدك لا
2: يلا
3: يلا وهيدا عمي بوئسيم وهيدا لبس الخاتيم وهيدا طول بلا غلي وهيدا
2: نلعب لعبة غير هاي
3: شو بتلعبي بتلعبي طاولة
2: نلعب طاولة بآخر هالليل
3: طيب شو بدك تلعبي لكن؟
2: تعال نلعب شي لعبة هيك مثل ما كنا نلعب قبل يصير قلبنا يخفي هيك ونعرق شوي
3: فهمت عليك فهمت
2: فهمك كفاية انت يعني
3: فهمت بدك تلعبي لقيطة
2: نلعب لقيطة ونحن بالتخت
3: طيب شو بدك تلعبي لكن؟ بتلعبي غميضة؟
2: ايه انت غمض انا بتخبى تحت الحريم
3: ايه وانا وين بتخبى
2: تعال تخبى معي تحت الحريم
3: ايه ومين بده يدور علينا
2: عمره ما حدا يدور علينا انا وانت تحت الحريم عمره ما حدا يلاقينا يلا
3: بديش مرت الماضي لعبناها ضيعتيني ضليتك ساعه تبرمي علي
2: ايه ما لانه حضرتك فتت على الكلازت وما عادش طلعت منها وانا صرت عيط لك بقول لك كم اوت اوف ذا كلازت كم اوت اوف ذا كلازت وانت ما كنتش ترد علي
3: ليلتك كنت تعبان وخفيت جوا
2: ايه طيب لك تعال نلعب هاللعبه هيدي لعبه جديده انا عملت
3: ايه
2: انا بحذرك حزوره
3: ايه
2: واذا انت ما عرفتيش وخسرت
3: ايه
2: بنعمل ايه تعال
3: طيب وبركي ربحت
2: لا لا لا أنا بحذرك حزورة صعب كتير كتير وخليك تخسر فيها شو بنلعب
3: يلا بنلعب
2: يلا إن شاء الله يخسر
3: إن شاء الله أربح
2: يلا طيب احزار هالحزورة قال بطني عبطنه وبلعب فيه شو هو
3: بطني عبطنه
2: وبلعب فيه شو هو
3: بلعب فيه بطني عبطنه
2: مش رح تعرفها هذي مش رح تعرف لا لا مش فيك هيك لا لا لا مش رح تعرفك
3: يا حربوقة بطني عبطنه
2: وبلعب فيه بدي خسرك الا هيدي
3: لك ايه عرفته عرفته لك العود
2: شو
3: لك العود العود هذا اللي بدقوا عليه دين دين دين دين دين دين بطني عبطنه بلعب فيه دين دين دين دين
2: مظبوط واللي ما كنتش عارفتك هالقد ذكي انت
3: لك انا انا انا كل عمري سمارت
2: يو سمارتر ذان يو لوك انت
3: يلا انا ربحت وتصبح على خير وبدنا ننام
2: طول بالك انا ما خلصتش بعد انا بدي بعد عندي حزور حذرك اياه طيب طيب عم كيف عرفت اول وحدي طيب طيب احزار هاي قال طول وطول اصبع وراسه طربوش احمر شو هو
3: طول وطول الاصبع
2: وراسه طربوش
3: احمر
2: هيدي مش
3: طول وطول
2: هيدي مش رح تعرف هيدي بدي خسك الليله بدي خسك
3: لك مالي عرفته عرفته
2: لا لا مش رح تعرف مش رح تعرفها لا لا
3: لك هيدا عود الكبريت
2: شو هو؟
3: عود الكبريت طول طول الاصبع وراسه طربوش احمر
2: ايه مظبوط عم كيف عرفت هيك
3: كمان؟ يلا وربحت مرة تانية وتصبح على خير
2: وطول بالك انا ما خلصت
3: الشعر بدنا ننام الليلة ما بدي هيك
2: ايه انا انا بدي بعد بدي عندي حزورة غيرها بدي طيب احزار هيدي قال جسمه جسم كلب ومينه كلب إجراء إجران كلب ومينه كلب والجوج كلب ومينه كلب بينبح مثل الكلب ومينه كلب شو هو
3: الكلبة
2: ولك قرد اللي ينتحك هلا حظي صرت شاطر وفهلة وبتشيل عالطاير يعني
3: ايه ايه انا كان عمي حربوق وبشيل عالطاير وما بنسى شيء
2: معلام معلام ما بتنسى شيء ومش ناسي الليلة ذكرى شو
3: الليلة
2: ايه
3: ذكرى شو حرب تموز
2: حرب تموز ونحن بتشرين
3: لكن ذكرى شو
10: شو بعرفني؟ اتذكر من 30 سنة مثل هالليلة وين كنت انت؟
3: ايش من 30 سنة؟
10: ايه
3: لو كنت عالجبهة عم بقوس.
10: لا والله عدمتي ولا فشكة رصاص قوصت هذيك الليلة ولا فشكة.
3: طب وين كنا لك نذكرينا؟
10: وين كنا بالقتيل.
3: قتيل؟
10: ايه
3: شو في هونيك؟ شو كنا عم نعمل هونيك؟
10: كنا عم نفصفص بزر ونقرقط قضامي. شو كنا عم نعمل؟ كنت قاعد انت نطلني بالتخت واني قاعد على طرف التخت وعم ببكي.
3: ليش عم تبكي؟ ليش؟
10: على هالحظ اللي طلع لي ولك. اخ على حظي.
3: ذكرى زواجنا.
10: ذكرى زواجنا.
3: قومي قومي قومي. عجلي عجلي عجلي عجلي. وقفي وقفي.
10: شوفي شوفي
3: لازم لازم نوقف دقيقة صمت حدادا على هالمناسبة.
10: دي اتصمت بدل ما تشتشني وتغنجني وتقلي بعدك يا جميلي مثل ما كنت من 30 سنة. جمالك جمال وملوش مثال.
3: لا يا محسن ما تبكيش، أنا عم بمزح معك ما تبكيش. لك أني لو دفشوني على الوادي دفش وكحشوني من أرضي كحش لبطني لبطاوية أكبر جحش. أني عن حبك ما بتزحزحش.
10: لك روح يسلم تمك يا وحش.
3: لك شو ها
10: ابو حسين؟
3: شو بك؟
10: تعبي ذكرى هالمناسبة.
3: ايه؟
10: نرجع نمثل الجريمة من اول جديد.
3: ايه؟
10: ونعمل مثل ما عملنا من 30 سنة.
3: ايه منمثل ليش لا.
10: بس هالمرة انا بدي اقعد هوني بنطرك. وانت بتقعد على طرف التخت وبتبكي.
3: وليش بدي ابكي؟ ليش؟
10: على المرحوم اللي كان معنا وفارقنا. يا ديعان قلبي على يا ديعان قلبي يا غبت.
3: بتعرف شو كان يقول لي بيي بالزمانات؟
10: لا شو كان يقول لك بيك؟
3: كان يقول لي لك مرتك بيهتري فيها كل شيء من عدل سينا.
10: ولك دخلك انت وبيك والمرحوم بيك وحكيت دخلك.
3: بتعرف عندك ناس هون
10: ايه؟
3: بروح بتبرعوا بدمن للمحتاجين.
10: ايه
3: ليش انت ما بتروح تتبرع بشي شقف من لسانك لشي محتاج؟ لك عندك لسان بكفي خمس زلم.
10: لك اني اذا بدي روح اتبرع للبد بتبرع فيه لابو الياس. حرام لسانه كل ماله عم بيلك لورا.
3: ايه مسكين مسكين
10: يا حرام. يعني اذا بدي الا لام الياس طس طس طس طس طس طس تصبع على خير بيكون طلع الضوء.
3: مسكين ابو الياس مسكين. إيه. قال لك امتى بده يجي يخلص لنا الاذان ويكمل الحمام بقى؟
10: ايه على بكره الصبح بده يجي يكمل. بس قال شو طالع هلا بخبريه؟
3: إيه.
10: بده حدا يراقب البيت من برا. قال خايف يجي هنا تبع السيتي ويرجع يعطيه تكوتي من جديد.
3: بسيطه بسيطه هي بتنحل بسيطه.
10: إيه؟
3: اصلا هو بعد يجي لعنا شو ما عنده لا شغله ولا عمله غير
10: شو بعرفه. بلكي رجع اجى
3: لا خلص ما اعطانا تكوتي شو بده يعطينا غيره؟ عم له ما بحق له.
10: شو بعرفك انت؟
3: لك انا بعرف لك هولي كل شيء بيعملوا له انون هولي هبل وكل شيء بيعملوا بأنون وبالأنون بحق لهش يعطينا غير تكوتي.
10: ايه شو بعرفني يمكن معك حق. طيب هودي قصة تكوتي شو رح تعمل فيه هون؟
3: ها بكرة بروح على البلدية وبشارع فيهم كلمة منهم بتضحك عليهم وبيلغوهم.
10: ايه لك هو إذا قالوا لك كيني ميني قل له أني بعرف المير شخصيا. اجى على افتتاح محطة إحسان وبعرفه. شاطر المير وقت الانتخابات صير يبعثنا تكست مسج ويتركنا فويس ميل على تليفوناتنا. ها
3: على الإلكشن.
10: ايه هذه وقتها خلي يخدمنا هالخدمة هالمرة المير. ايه طيب وقصة الولفير شو رح نعمل فيها؟
3: بكى بقصة بتروح لشي شهرين ثلاثة لكن اجى منكن نحن دبرنا لنا شي مرة ختيارة بتضحك عليهم ونقول له انه هيدي امك وخلصنا.
10: أنا اليوم فتحت الموضوع قدام أم الياس.
3: يا حال شو قالت لك؟ شو؟
10: إيه خافت أول شيء وترددت قلت لها إذا بتعملنا هالخدمة خافت وأنت شو قالت لي خليني أفكر بالموضوع.
3: قليلة لسه بسيطة.
10: أنا بكرة بدي أروح أعمل عندها صبحية وبقعد وبفسر لها يعني وبهون لها إياها أكثر بلكي بتقتنع معنا وبتلعب معنا هالدور.
3: أنت ورايحة لعندها مرقة جيبي لك شي دزينتين دونت من هول الكبار
10: محشيات.
3: وليلة إنه قصة بسيطة ورح نقول لهم أصلا هي لا بتحكي ولا بتسمع ولا بتسمع.
10: وام الياس بتحبطنا عفيك عفيك. اخ يلا طيب وبلكي يجوا حققوا معها للمره.
3: ما رح يحيجوا يحكوا ديتين ويفلوا ما رح نخليهم اصلا.
10: اخ منك ولك اني من الاساس ضد عقلي كل هالشغله كيت.
3: يلا هلا الوقت هلا اللغي كله ما بدي نام انا. تصبح على خير. يلا
10: خير خير الله يستر من هالمصيبه. الله يستر. اخ اخ اخ العب لي شويه كندي كراش احلى شيء.
3: Thank you. لك وط الصوت.
10: ايه
3: لك طف الضو بدل نام.
10: لك طيب طول بالك وارد. طفي الضو. ليش الضو بيطفي من هان؟ الله يوفق بولياس هو وتمديداته. بدي فوت على المطبخ لحتى اطفي الضوء. طاري لطمة على هالورشة اللي سلمني اياها. اخ اخ اه لو مش ربي نقطة مي كمان. بحسين يا بحسين.
3: شو
10: بحسين
3: شوف
10: بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
3: شو
10: عم حذرك عم حذرك. بتعرف ليش الرقاصة ما بترضع ولادها؟
3: ليش الرقاصة ما بترضع؟
10: لا ايه لا بتعرفه؟ قال لأنه

0: يا مشحر أني، يا مشحر نسوين بن لادن نعلو لعندي. لك هو أريو، هو أريو بولياس، يا بولياس والحاوني، ولك هو أريو من أنت؟ حز حز حز حز حز حزري. هالصوت بعرفه. احكي مور، احكي مور لشوف. إيش إيش إيش إيش إيش شو بدك يعني احكي؟ عرفتك، عرفتك. أنت أخته لأبو الياس؟ لا، أنا أبو الياس بحاله وبقوسي وفزار إلك ولهاللبس اللي لبس ولا عشو لابس هيك حوالي ها؟ لا
1: هيدا لا لا لا لا لا تم تم تم تم تمويه
0: تمويه؟
1: إيه
0: عشو التمويه ها؟
1: حتى إذا رجع
0: إيه؟
1: تب تب على السيتي
0: إيه؟
1: ما يعرفنا
0: إيه؟
1: وإذا إجا
0: إيه؟
1: ما منقل له إنه نحنا ما فينا نكشف عن وجهنا
0: إيه؟
1: نحنا نسوان بحصان
0: إيه؟ نسوان بحسان
1: إيه؟
0: ولك بحسان بمرة وحدي ومقرق قال مثل ما قال المثل حملوه عن زدرت قال له نحطه فوق اختها
1: لك انا بدي اعرف كيف حافظ هالامثال كلها انت
0: هذي على التكرار يا ابو الياس على التكرار على التكرار
1: ايه التك تك تكرار بعلم الحمار مش هيك بقول المتي
0: ايه عم تشبهني للحمار
1: عشيكي عشيكي
0: بسيطه برد لك اياها ما علينا هذه مين اللي معك ام الياس والياس لا ام الياس بعدني جاي من مين اني هاو مين
1: هاني
0: ولا هاني ها هاني ولا
2: سنيورا جينو هو ايز
0: وفزار الك كمان وهو كمان عامل تمويه معك
1: كلنا
0: ولك بدي اعرف اني من هو الشاطر الحربول اللي طلع بهالفكره انت ولا هو
1: لا هيدا بحسان
0: بحسان
1: ايه خلينا نجرب الطريقه
0: ايه عم بجرب فيكم بحسان
1: ايه
0: قال بيتعلم البيطرة بحبير النور مش هيك بيقول المتين
2: I know it هيهو It's a donkey
0: ورصاص لك انت التاني كل عرس لك عرس Why you're not painting, huh? Why?
2: I'm showing muchacha what to do
0: Huh? Show? What?
2: Muchacha
0: Viti
2: di la cubierta
0: Mini, meh مني وهو ايه وهو عارفي هو عارفي
2: لوسيا لوسيا سنيورا سنيورا لوسيا
0: ايه ايه عاد نايس ميتين يو نايس
3: ميتين استاذة لوكا
2: سي سي شي كريزي
0: ايه وشو وهو شي هو شي هادي هو شي
2: she's a wife
0: that's your wife
2: no no wife a brother
0: that's your brother
2: no no no me wife a
0: that's
2: brother
0: your, that's your wife a brother
2: no no no me wife a brother wife
0: wife a brother wife عم كيف بدي حلها هالحزايره هيدي ولك شي ار يور وايف
2: نو
0: يور براذر
2: نو
0: لك شو وات وات لك ايه
2: شي از سيستر
0: سيستر هلا كانت وايف وبراذر صار سيستر
2: سنيورا اسكوتار كونتانسيون
0: ايه
2: مي ماريد
0: ايه
2: وايف
0: ايه
2: هاف براذر
0: ايه
2: ا براذر
0: ايه
2: هاف وايف
0: ايه
2: لوسيا
0: مي ماريد هاف وايف وايف براذر براذر عرفت ايه ولا شي ار يور براذر ان لو
2: كوريكتو
0: يا وشي هير تو هيلب يو بنت
2: نو نو نو نو السنيور هاس
0: ايه هاس
2: تيل مي برينج هير تو كلين
0: ايه ايه قال لي حسان قال لي بدي ابعت وحده تساعدني بالتنظيف ايه هلا وانت بتعرفي دو يو نو هاو تو كلين
2: نو نو شي نو سبيك انجليز
0: نو سبيك انجليز
2: نوت وين وير
0: واني كيف بدي اتفهم معها بدي اهلا احطي وعزلي ومسحي وكنسي واشطفي
4: كيف
0: بدي
4: افهم معها محسن تعجيويني صوص هالمعكروني
0: كيف بيقولوا بعزلي ولك تعي تعي جيتي والله جيبك تعي تعي
4: الصديب العظيم
0: ايه؟
4: مين ها مني جايبتون من طنجرستان
0: طنجرستان انت بدل الطناجر والطبخ معلقين بمخك انت
4: مين هو مين
0: لك تعي تعي ساعديني كيف بيقولوا عزلي بالانجليزي
4: ليش
0: بدي اسالها اذا بتعرف تعزل منيح
4: ايه يلا دو يو نو هاو تو
0: ولك مشيلة تحكيها هي بتفهمش ولا كلمه انجليزي
4: احكي
0: له ليفهم لها هي يفسر لها اله
4: اي دو يو نو هاو تو كلين
0: سابس كومو لمبيار
3: بور سوبوستو
0: اوف كورس
4: اكيد
0: وبتعرف تقحط
4: دو يو نو هاو تو سكراب
0: سابس كومو فريكا
3: سي
0: جي
4: Let's go.
0: Let's go. Let's go.
4: Do you know how to?
0: Sabes cómo? Chu.
3: Salud.
0: Oh bless you.
4: Esaha.
0: Albe.
4: On your heart.
0: En mi corazón.
3: Pero yo hago baños no limpio.
0: Machino clean up bathroom.
4: بس ما بدناك تفهمني.
0: يا عيني وعشو جايبينا لك؟
4: My eye. What are you here for?
0: Mi ojo. ¿Qué estás aquí?
3: Y cocinas no limpias.
0: Machino clean the kitchen too.
4: ما بدناك ما تعرف كمي.
0: اتص فيها وبشغلة لك.
4: You no good.
0: تعالي بالك شو you no good.
4: شو ليش انت شو
0: ما ليش عم تعرفي مزبوط يا مليان
4: ليش انت شو قلتي
0: انا قلت لك قليله تصفي

0: كيما في شغلك.
1: ومن بعد اللي جبتك الطز بالانجليزي؟
0: لاش ما في طز بالانجليزي؟
1: لا الطز بالعربي وبس.
0: اي لينا لكن فين كيما في شغلك كمان؟
1: For you and your work.
2: Para usted y su trabajo.
3: Chingate.
2: Chingate.
1: شنقتي
0: ولكتاي تايلهم. شو هذه شنقتي ما شنقتي؟ شو هي شنقتي؟
1: شنقتي؟
0: ايه؟
1: هي أكلة مكسيكانية.
0: ايه؟
1: مثل الشمشنقة.
0: ايه؟
1: بتاكلي أصابع إيديك وراءها.
0: ولكتاكي هم قلبي أني.
1: شو؟
0: أني بدي مكسيكي وبدي شو قلب. بدي أعرف شو بدي فيها إذا لا بتعرف هذي لا طاحت ولا تجلي أني شو بدي فيها أني ها؟
1: خدي عندك.
0: ايه؟
1: أنت أحطي وعزلي وعملي كل شيء.
0: ايه؟
1: وهي بتعلمك إسبانيولي هيك بتكسبي لغة.
0: ايه؟ تعلم العصب جنابك ان شاء الله.
1: لا
0: اكسب لغه ولك علي العربي بالكاد لختمته. بدي اتعلم اسبانيولي هلا.
1: ليش انت خاتمة اللغه العربيه؟
0: معلوم ختمتها يا من الالف للياء ختمتها.
1: عجب.
0: ايه
1: بديلي خاتمة اللغه العربيه خدي عربي لي بيت هالشحن.
0: ايه
1: واشلمبظت واشلمبظت عكسا على كفر عندسها والحيلبيزو والحيلبيزو عجلجل لعرندسي. يلا تفضل اعربي.
0: عما هذا شو اسبانيولي؟
1: لا فرنساوي.
0: فرنساوي؟ انا اصلا من لغه الفرنساوي مش حافظه الا هالجمله. فولا بوك الشيء افيك موا سشوار
1: ولي سشوار
0: ولك سشوار سشوار كله زي بعضه. وفولا بوك الشيء وجيتشي جيتشي يا يا يا
1: جيتشي جيتشي يا يا يا صارت تغني لكريستينا اجيليرا.
0: ايه ولاش لا ها لاش لا بيت 20 سنه يعني غني لفدوى عباد وما كانش يفهم علي بحسان.
1: فدوى عباد؟
0: ايه انت سامع غنيتها لما بتقولوا انا بدي بدي بدي واكتر ما بدو بدي وسبح لي وها افندي وتريريري رام تريرام تريرام وتريريري رام
1: خدي بدالك فايد حد منك دوقي اللي صوص هالمعكروني.
0: ولك يا سيبي شو حاطة بهالصوص؟
1: يا شفتي شو طيبين؟
0: طيب كتير شو حاطة فيه؟
1: حطت له توم وحبق وبرمجان ولي أوريجانو اللي حطيتيني إياه.
0: أوريجانو حطيتيهم كله؟
1: كل الكيس حطيته بالطبخ. شفتي شو طيبين؟ هلا لو بتعرفي شو أكتت صحنين هلا أنا عم بطبخ الطبخة قد ما هني طيبين.
0: عن جد؟ يخزي العين عنك اسم الله بتقومي فيهم إيه؟ لكن شيلي لي حصتي ها.
1: أنا
0: بحب المعكروني.
1: يلا امشي امشي روح نتغدى يلا يلا يلا يلا.
0: نتغدى؟
1: ايه يلا
0: شو حرب على الساعه 11 ونص بعدني هلا مروقه انا.
1: ايه ما انا بتغدى على الساعه 12.
0: ولك انت بتتغدي على 12 وبتتغدي على التنتين وبتتغدي على الاربع وبتتغدي
1: على الستة. ولك على الاربع بتعصرم باكل شيء خفيف.
0: شيء خفيف؟
1: ايه
0: مثل شو شيء خفيف؟ هات لشو؟
1: يعني شيء همبرجري مع بطاطا شيء ساندويج موز وحليب وعسل شيء رغيفان فليفل.
0: رغيفان فليفل؟
1: ايه
0: يا مشحة ولك أنا إذا باكل رغيفان فليفل ايه ببقى لبعد بكرة بعدش آكل شيء أنا.
1: ولك ما هو الحكيم قال لي لينزل وزني
0: إيه؟
1: لازم آكل خمس وجبات بنهار.
0: خمس وجبات؟
1: ايه
0: ولك ما أنت بين الوجبة والوجبة عم تاكلي وجبة ولك بكرة بتهر وجبتك على كتلة الاستعمال ولا؟
1: ولك هو قال لي بين الوجبة والوجبة لازم ياكل شيء.
0: رح غيري هالحكاية روحي.
1: لا لا
0: شال حكيم هذا.
1: حكيم كتير منيح يا عم ينفعني. يعني عم تسد شهيتي على الأكل أنا.
0: سد شهيتي؟
1: إيه عم تسد شهيتي.
0: أنت بتسد شهيتي أمتى عم تسد شهيتك على الأكل أنت؟
1: بعد ما آكل دغري بتسد شهيتي ما بقدر أحط شيء بتمني.
0: ولك روحي اسمعي مني. ولك اسمعي مني ليخس وزنك وقفي أكل خبز.
1: إيه
0: أنت بتاكلي خبز كتير.
1: إيه بحب الخبز.
0: بتكوني عم تاكلي ساندويشي. وفاتحه تحت الرغيف هالكبر.
1: ايه مزبوط انا لما اكون عم باكل ساندويشي مزبوط
0: إيه؟
1: بجيب الرغيف وبفتحه
0: إيه؟
1: وباكل الساندويشي فوقي وكل شيء بهرهر من الساندويشي برجع بلفه وباكله من جديد هيك بيطلع لي ساندويشي ببلاش وانا ضيف على حق واحد بس. ايه
0: يقز العام معلوم ومعلوم رح يخف وزنك معلوم اسم الله عنك.
1: ولك شو ما في رجيم وجربته لك مش عم بضعف مش عم بضعف.
0: ولك كيف بدك تضعفي ها؟ كيف بدك تضعفي اذا انت على حبه الاسبرين بتحطي مايونيز ها؟
1: ولك لا تنزلط بالهين ليش هي بتنزل بالهين؟
0: رح الله يعينك.
1: اخ وبكره جاي الشتويه والزربه بالبيت واكلوا وبكره بتجيك العيد وبين الكريسماس ونيوز خدي عزيمه واكل.
0: ام الياس انت مش لازم تخافي على حالك على اللي بتاكليه بين الكريسماس ونيو يير. انت لازم تخافي على اللي بتاكليه بان لنيو يير ولا كريسما. هايدي هاوني هاوني تعبرني. نزيل نزيل ايه هاوني هاوني نزيل بالباس من اني ولك مشان الحمرة تخدني وين عني لك عامل لك نزيل لهاوني وقرد.
1: طيب لكن يلا ما تنسي
0: شيلي لي حصتي ها.
1: العشاء عندنا اليوم عاملي دجاج وبطاطا.
0: دجاج وبطاطا مالك بعدك عم تقولي عاملي معكروني؟
1: لا المعكروني للغدا.
0: يخز العان عمك يخز معلوم راح
3: يخسرني.
0: معلوم راح يخسرني كأنك ها. شو بيك خالص ان شاء الله؟ شو بيك
3: مرهوب؟ شو بيك بوليس واقف برا قدام البيت بتعرف شو عم تعمل ها؟
0: ايه شايفتها ايدي يومين بتعرفي ملاحظتها في ضل عم بضل فيها بوليسيه ليل نهار هودي بلكي عم بيراقبوا له الشباب هون بالحي. أنا عارف شو بعرف.
3: طيب هلا المهم بي وين؟
0: شو بعرفني بيك؟ أنا عارف بيك وين؟ اتصل فيه على تليفونه.
3: لك بدي أعرف شرحوطة، لك بدي أعرف أنا شو بيحملوا معه وإذا بضلوا مسكروا.
0: طول بالك طول بالك بطارية تليفونه بتكون خاصة.
3: لك هو الخاصة بطارية مش تليفون.
0: لك طول بالك هو قديم يمكن بده يروح على البلدية يشوف شو بده يعمل بمصيبة هتكوتي اللي أعطونا إياها.
3: مصيبة لتكوتة؟ إيه تعال. تعال شوف المصيبة هنا تركن تعال. أي دقولي من شوي من الولفير. وبعتين مفتش ساعة تنتين لهون.
0: مفتش؟ ولا شو اللي فتش؟ شو عم بفتش؟
3: والله يفتش على مرحوم الستة يلي صار لها متعبض معاش منه من 4 سنين.
0: يا مش حراني قال لي انا بيك قال لي هاولي بدون 3-4 اشهر ليجوا مش عارف رح يجوا بهالسرعة.
3: ما بي فهمان ومطلع بيعرف بالمواعيد والقوانين وشاطر ودارس بيعرف من بفوت من بروح من غلطه من
0: كل شيء. طول بالك طول بالك تفوت فينا بالعرض طول بالك.
3: طيب انا رايح فتش على بي لنشوف شو عملها مصيبة بدك
0: شيء؟ مش حقول لك انا قال لي بيك بده يدبر له شيء وحده بس مش عارف انه رح يجوا بهالسرعة.
3: طيب اذا اجى بي وإذا المفتش كمان وبي بع ما بين دبر حالك واستفلي منك له وانا رايح
0: دبر حالي ولي وين بدي دبر حالي
3: شو؟
0: اللي بعرف ليش اتعاطى معه لهذا المفتش بعرف شو بدي اقول له شو بدي احكي بعدين وين بدي استقبله فاق بالغبره وبالجي هاني
3: استقبلي عند المليس انا رايح يلا
0: يا مسحر عني يا مسحر على هالصعه هالمصيبه من اللي اجتني هلا يا مسحر عني
4: حسين
0: ما اللي بدي
4: حسين مصيبه مصيبه
0: لا حول ولا قوه ولكن مصيبه شو مصيبه شو خرشه
4: فعل الكمبرسر
0: شو؟
4: كومبرسر
0: شو الكومبرسر؟ شو
4: بتفكر؟ هيدي الماشين الكبيرة ومدعبلة اللي بيكون فيها غاز أنا بحط فيها مش المسامير باف بتعوص على ضغط الهواء
0: مدعبلة وفيها غاز بتحط لها مش مسامير بتعوص على ضغط الهواء ولك روح جيب أم الياس وحط لها مش مسامير وشوف ضغط الهواء تبعها بتطلع صواريخ على الجو بتروح
4: انا رح روح بلكي بلاقي لي شي كومبرسر
0: طول بالك طول بالك قبل ما تروح الله يوفقك يرضى عليك يا ابو الياس بتعرف شي ابو حسين قال لك شي اليوم وين رايح
4: في شي بكي شي
0: في شي في مصيبه كبيره طول بالك خليني اعمل هالاتصال خليني اعمل هالاتصال وبرجع بحكي يلا يا مشحر عني يا مشحر عم صيبي من اجتنا ام الياس دخيل اجريك اني واقع بورطه وما الي الا انت لا لا مش جوعانة ولك عارفي عاملي معكروني هلا وقت عامل معكروني لكن بتذكري الموضوع اللي حكيتك فيه اني من كم يوم اي موضوع ولك موضوع امي اي امي ولك امي المرحومة امي ايه توفت انت الاجر ولك توفت من 4 ولك شو بيكي بي ولك شو بيكي اليوم انت شو بيكي ضايعة خليكي معي الله يوفقك ايه الله يوفقك اتصلوا هذا هلا جايين تبعون للولفير بعد شي ساعتين وابو حسين بعده ما دبرش حدي ما في الا انت تلعبي لي هالدار لا لا لا تخافيش انت لا تحكي شيء ولا تقولي شيء ابدا نحن بنقول له نحن انت لا بتسمعي ولا بتقشعي ولا بتشوف ولا شيء ولا شيء انا بحكي كل شيء ها لا لا لك هلا بس يجي انا تبع هذا الولفير المفتش باخته وبروح فيه لعندك بقول له نحن حاطين امي هونيك لان عاملين كونستراكشن ايه لا لا انت البس شيء مثل امي ايه البس شيء مثل امي واني بدبر كل شيء دبر وحده ثانيه بلكي فيك ايش ولك عمي طولي لك ما عندك من هون لساعه زمان اذا فيكي تعملي لي هالخدمه بكون ممنونتك اذا ما فيكي ردي علي خبر ايه مع السلامه دبر وحده ثانيه مين بدي دبر وحده ثانيه هلا
4: خير يا ان شاء الله شو بكي
0: اخ يا ابو الياس عندي مصيبه بدي دبه بولياس
4: نعم
0: مش انت بالزمان كنت تقلي انه وقت ما كنت صغير بالمدرسة انت كنت تمثل بحفلات المدرسة. ومرة مثلت دور مرة ختيارة. خلص وصلنا للي بدنا اياه. شو قولك اعمل لك فنجان قهوه هلا وبدي احكيك انا بموضوع موضوع صغير شوي.
4: يلا فنجان
0: قهوه ان شاء الله يا ربي بالتوفيق. مشي لك مشي. يلا لا يلا ويلكم ويلكم. تفضل يا اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا ويلكم يا ويلكم. يلا هاف ا سيت هاف ا سيت. اهلا وسهلا ها هاف ا سيت. يا هلا يا هلا. يلا هلا فيو مينيتس وماما كم وماما كم. اهلا وسهلا يا هلا. اخ الله يستر. وانا درينك سمثينج كوفي تي لمونيت
5: جليب. نو ثانك يو.
0: تضربي بهالوش ومكش.
5: What?
0: No, no, I'm saying how nice you are. العامة ناطرتني على الدعسي.
5: Pardon me, ma'am.
0: No, أنا ما أنا the English of me is no good. So when I talk to myself, I talk in Arabic. Because if I talk in English, I don't understand myself. You know why?
5: No, why?
0: Because the English of me is no good.
5: What about your mother? Does she speak English?
0: No, she no speak English at all. But me, translate her.
5: Is Mrs. Abdullah here?
0: Who?
5: Mrs. Abdullah.
0: Mrs. Abdullah? Who's Mrs. Abdullah? Nobody here named Mrs. Abdullah.
5: Didn't you say that your mother was here?
0: My mother is here, but Mrs. Abdullah not here.
5: Isn't your mother Mrs. Abdullah?
0: ميمة يمشحر يمشحر. هلا المرحومة أمي صار اسمها مسز عبد الله. كل عمري عيط لها يم جميل. لك وين رحت يم وين صرت يمي؟
5: If she can't come here, I can go to the bedroom.
0: لا لا لا she come here بس هي she cannot walk because she cannot see.
5: She's blind?
0: إيه يا حرام. She cannot see وshe cannot walk وshe cannot talk. يعني حالتها بالوال.
6: هلو
0: الله لا يوفق على هاللبس اللي لبسته ان شاء الله.
5: That's your mom?
6: Yes, it is.
0: Yes, she are.
5: Wow, she looks younger than you.
0: Younger than me. Hold second, please. ولي مقبورة. ولي مقبورة شو هاللبس اللي لبسته؟ ولي مقبورة هيك بتلبس أمي؟
6: هيك وأكثر. أنت ما شفتيها شو كانت لابسة بحفلة الكنيسة الجمعة الماضي؟
0: مين هي؟
6: أمي.
0: ولمين أمي؟
6: ولمات نيكولا.
0: ولك مين أمي ومين نيكولا؟
6: ولي مش أنت قلتيلي اتصلت فيه وقلتيلي البسة مثل أمي؟
0: أنا قلتلك البسة مثل أمي؟
6: إيه أنت قلتيلي البسة مثل أمي؟
0: يا مشحرة ولك قلتلك البسة مثل أمي؟ أمي أم جميل أمي تبعي مش أمي.
6: أمك أنت؟
0: إيه أمي أنا.
6: وأنا حبوش وشوفوا فيك بأمي وشو بعرفك بأمي.
0: يمشحر علي يمشحر. وطب ولاش حاطه هالبويا كلها اللي على وجهك هذه؟
6: ما انا بلبس مثل امي وبعمل مكياج مثل سابين.
0: مثل سابين؟
6: إيه.
0: ولك طالع شكلك مثل اسماعيل ياسين انت.
5: مسز عبد الله
0: ردي عجلي
5: مسز عبد الله.
0: ردي انت مسز عبد الله. ردي
5: مسز عبد الله.
0: ولك ابري ردي انت مسز عبد الله.
5: Do you speak English?
6: Yes, of course.
0: No, she no speak English. She only know yes. Of course.
4: تحكيش ولا كلمة. خليني أني أحكي ولا توحينا بشي شي مصيبة هلا.
5: Mrs. Abdullah, do you have a state ID or driver's license?
6: Sure.
0: No, sure. ولا قلت لك تحكيش ولا كلمة. No. She no have a driver's license or ID. She don't drive at all.
5: Passport.
0: She don't have one. She don't travel at all.
5: Medicare.
0: She don't have one.
5: How come?
0: She's healthy. لك اسم الله عنا. خد وردي وطيزة فردي.
5: But she's in her 70s, although she looks younger than you.
0: Younger than me? يا الله يخلي البوتوكس اللي عم تشكشك حاله فيه. ما هي she look younger لأن she just have a... كيف بيقولوا شد وجه بالانجليزي؟
6: فيس ليفت.
0: ليفت؟
6: ايه
0: ليفت مثل الميكرو على المجدره يعني.
6: ايه على المجدره جهتيني على الصحن المجدره.
0: لك الله يشفيك اكل بعدك ماكلي معكرونه ليوم المعكرونه إيه. انت. So she look younger than me because she just have a face fizzle. ليفت.
6: ليفت.
0: فيس ليفت. فيس ليفت. ايه.
5: She's on welfare.
0: ايه.
5: And just had a facelift.
0: Yes.
5: How could she afford that?
0: That's a good question. How can she afford that? She just have a car accident. The person who hit her pay for the surgery because it was not her fault.
5: When was this?
0: Last year.
5: But you said earlier that she doesn't drive.
0: She no drive in America, but she drive in Lebanon.
5: So the accident happened in Lebanon.
0: Correcto.
5: But you said earlier that she doesn't travel and she doesn't have a passport.
0: No, she no travel, no passport.
5: So how did she go to Lebanon without a passport?
0: Ha-ha. That's a good question. How did she go to Lebanon with no passport? We faxed her.
5: What?
0: We didn't send her in air, we sent her in sea.
5: In sea?
0: We ship her overseas.
5: Explain.
0: Explain. My son has buy car and ship to Lebanon. Last year, he ship a car who didn't know that my mom was sleeping in the back seat. He ship her accidentally.
6: Bis على accidentally.
0: عجبتك الاكسيدنتلي
6: هي؟ يا accidentally مي بهالاكسيدنتلي.
5: Stay with me, ma'am. Stay with me.
0: لكن هذه يا مشحرة كل ما عم بكذب كذبي. كل ما عم تورطني بكذبي تاني. كل عمر أبو حسان يقول لي هودي هبل. الأمريكان طلعت لي هيدي محنكة.
6: مين هاي؟
0: ها؟
6: مين هاي؟
0: مين هاي؟
6: ايه
0: يا مش حرق لك نص ساعه عادي هون مش عارفه مين هاي؟
6: لا مين هاي؟
0: ولك شو بك انت شو صاير لك اليوم ها؟ شو صاير لك؟ فيني اعرف شو صاير لك اليوم؟
6: شو بعرف؟ من لما اكلت هالكم صحن المعكرونه وانا حاسه حالي مثل شي حمامه بيضه طايره فوق الغيوم
0: طايرة يا مشحر بلكي طالع معك
5: I'm still waiting
0: but how second don't you see she not feeling good she have a blood pressure high pressure
5: but well, you said earlier that she was healthy
0: she was but not anymore انت لعطيني على الكلمة وارد وانت تحكي لك شي كلمة هوني حاش عم تطلع بس ساعة كأنك مضايعة شي فا
6: good afternoon hi I'm Mrs. شو اسمها
0: مس عبد الله
6: good afternoon I'm Mrs. عطالله
0: مس عبد الله
6: good afternoon I'm Mrs. عبدالله
5: You're Mrs. Abdullah for sure.
6: Sure, I'm sure. I'm Mrs. Abdullah, her mama.
7: Hello, I am Mrs. Abdullah, her mama.
0: Her mama. ولي حرقت سلافة لها الماما. ولك لوان جاي لك لوان جاي انت وياه لوان جاي ها
8: شوفي شو صار
0: لوان جاي انت وهالحمار
7: عم تحكيني الي
0: والله مش عارف لمين بدي وجه حديثي والله
7: يعني هلا انا حمار
0: ولك مش عارف مين الحمار ولك لوان جاي ما بعلمي انت ما بدك تدخل بهالمغوصه كلها سوا وانت مختفي اسرك من الصبح عم تقلق لك ومختفي اسرك وين كنت
7: انت وين رحنا على البلديه ولك اعطونا بالبلديه 6000 دولار بنالتي
0: 6000 دولار يا مش حلو لك ما قلت له شيء ما حكيته شيء ما بعلمي رايح لعنده وتضحك علي ولك شو صار
7: حكيناهم كلمتين قالوا اذا بتحكي التلتي رح نجازيكم اكثر يلا زمطوا ب 6000 دولار
0: زمطوا ب 6000 دولار ولك هلا انا عرفت مين الحمار
7: مين الحمار اني
0: لا انت الجحش ولك اذا بدي ناديك يا حمار بتكون عم بظلم الحمار انا
7: ولك هلا انا بعدي ما فهمتش مين الحمار يعني
5: What's going on here I don't have all day which one of you is Mrs. Abdullah
6: No don't believe him I was here first
5: him who
6: him her
5: ma'am please explain to me which one is your mom
0: that's my mom Oh, that's my stepmom.
5: Your stepmom, but you said earlier that she's your mom.
0: She's my mom. She's my mom.
5: She's your mom.
0: No. She my stepmom. Malaki ani khalin illi. Like ani when my mom died, my father.
5: Your mom died?
0: Huh?
5: Your mom died.
0: No. She ولا حدا يساعدني بشيء. She ولا كسبوك شيء كسب عندي شيء.
3: Excuse me, Your Honor.
0: Your Honor. ولشو أنت بالمحكمة واقف؟ هيدي بيقولوا لي Your Majesty.
3: لك عطينا سكوتك يرد عليك. عطينا سكوتك يرد عليك وخلينا نحكي كلمتين.
0: ولك إذا عينت الكلمتين اللي حكيتهم بالبلدية خرب بيتنا. ولك لوين جاي؟ لوين جاي أنت وابنك إلي ساعة بقناعة إنه أمي الياس أمي لوين جاي خبطوا
3: لك؟ خليني أحكيها. هلا بتضحك عليها بكلمتين وبقناعة. لك ما هولي هبل وبينضحك عليها.
0: لك حاجة تقول لي هودي هبل. كل العالم عندك هبل واني شايفته العكس.
3: اعطينا سكوتك لشوف. اكسكيوز مي يارا شو اسمك انت؟ ليدي هير وايف مي، ليدي هير ماذر اوف وايف مي، ليدي هير هاف ا برين، والليدي هير انسين. ومي مستر
0: هير نو برين ونو هيد كمان. هدلس.
6: ايه يعني بلا راس.
0: ايه عارف يعني ما هو هدلس هير وهدلس دير وهدلس افري وير. يلا.
5: This lady is Mrs. Abdullah, her mom.
3: Of course.
5: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Huh?
5: Hello, Mrs. Abdullah.
3: Hello, how is you? You're nice. Okay. Kiss. Hug.
6: Emmi, Sarah, this is very good.
0: Eh, Mali, Anna, Sitti. هي وحبلاني بامي كانت عم تتوحم علي انا.
6: ولك
0: روحي عادي هونيك روحي عادي. ولك دب جراك دب جراك بلا هالجلسه دب جراك يا مشحراني دب جراك.
5: Thank you, that was very sweet of you. That was very sweet of you.
3: Sweet? No sweet. Doctor said no sweet.
5: No. I meant that was nice.
3: Ice? No ice. Doctor said no ice.
5: Mrs. Abdullah, I have a few questions to ask you in order for me to close your case. Do you have a state ID or driver's license to prove that you are the person we are looking for?
3: Huh?
5: ID. Do you have an ID?
3: No ID. I have an iPad, iPhone. No
5: I cannot ID. Take this anymore. I need two pieces of identification for her.
0: Look, I'm telling no ID for her, but she are my mother.
5: Are you sure?
0: Sure, I'm sure. I can swear on my mother's grave that this lady is my mother.
3: I agree.
5: So you both are telling me the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
0: Yes we is.
5: But I feel that you are not telling me the truth.
0: Rick, listen you. We is honest people. We is telling the truth. We is not playing game. This lady is my mother.
4: Hello! Mrs. Abdullah, hail, mama.
0: ولي هرهرك هاري. هرهرك هاري انت والهرهر رامة تبعك. ولك لوان جاي يا مابور.
4: معنا قلت بل.
0: يبلبلوكي بجولة الخرى ان شاء الله.
4: بل بدك مساعدتي.
0: ولا مين طالب مساعدتك؟ أنا قلت لك حضر حالك اذا احتجني لنبعث وراك. لك لوان جاي.
4: ما قلت لي.
0: ولك
3: توحوني على انت.
5: يا جماعة مش معقول شو عم يصير.
0: يا مشحر عني طلعت هيدي بتعرف عربي كمان.
3: اها ولك هلا عرفنا مين الحمار.

0: ورصاص فتحت لك كبرة هوني أنا كمان ها
1: إنجليز إنجليز
0: تعبر الإنجليز بعزيك إن شاء الله Did you see that, senor?
1: Oh, see,
0: see. See, where?
1: Behind you.
0: Behind? Well, like, monsieur, the senor. The other senor, husband of senora. Well, yes, you're the like. Foot the shelf is a mkhabil. She old, I'm in over the basement. Why would you hurt me?
1: Yalla.
0: Buhsan, illa ma atla. Yamshahrati. Well, like, you're drinking alcohol in home of me?
1: No, I'm not drinking alcohol. I'm drinking tequila.
0: Tequila? What tequila is here? How what tequila?
1: Mexican coffee.
0: Mexican coffee, okay. Is a coffee? No problem. But no drinking alcohol in home of me.
1: Why?
0: Like because it's haram.
1: لعيتو
0: وين مخبص هو؟
1: لعيتو قتلتو.
0: يا مشحر قتلت بحسان؟
1: لا قتلت الفار
0: يا مشحر عني صار عنا فيران بالبيت كمان
1: ايه شفته من يومين وهرب مني
0: اخ ولك انت لقطت الفار الهربين واني رايحة القط بحسان الهربين هو ما بده يهرب مني الا ما طلعت فيه شيله من دربه الا ما طلعت فيك اني يا بحسان
1: الا ما طلعت فيك يو ور ور ور ور لاين Tequila is alcohol. No, not coffee.
2: No. Me, mama, she tell me it's coffee.
1: No, you drink too much, Inta. It's a bad habit, eh?
2: No, drinking not habit. Drinking my hobby.
1: Hobby?
2: Yes, I used to drinking every night. And the doctor, he tell me no drinking every night. So I drink every day.
1: Hey, yalla, la, la, la. Yalla, Laina, come help me with the cable, yalla.
2: After siesta.
1: And how long is your siesta?
2: When I finish my coffee.
1: من وين جايبينك انت؟
3: اخ دخلكم مع عشرية رح تستاهل.
0: لا اشفي غليلي منك ومن رجالي على عينتك اقريلي اقريلي من اول وجديد شو كتبتنا تبعيت الوالفير وعشو كم شغلة بدون يجزونا اقريلي
4: تشارجيز بيرجري
0: ايه شو بيرجري
4: يعني عم تشهدوا زور
0: ايه وهيدي عشية الزور هيدي عشية الزور
4: وجرين لارسن يعني سرقة كبيرة
0: سرقة بعد بالاخرة بدون يتهمونا بالسرقة
4: فورجري يعني تزوير
0: تزوير بدك تقنعن ان امي بعد طيبة ها
4: كريمينال امبرسونيشن يعني انتحية شخصية
0: ايه ملبس حسام مثل امي بدك تقلن هادي
4: كونسبيرسي يعني مؤامرة
0: لك شو قالوا لك عنه هنري كيسنجر هو عمين عامل مؤامرة ولي
3: مش أحدي أنا وجه مؤامرات إنه قصده إنه تحيلنا على الدولة وغشيناه
0: إيه معلوم غشيناها كتير للدولة حسب ما عم تحكي تبعيت الوالفير بدو يندفعونا كل قرش قبضناه من وقت اللي توفت أمي إلى هلأ بتعرف هوني قداش بيطلعوا يعني
3: شي 50,000 دولار يعني
0: هو مبسوط 50,000 دولار وانت شو عم تعمل انت رشبتك وانت رشبتك كمان
3: كريزي
0: اخ خذ استراحة 50,000 دولار والبلدية رح تدفعنا 6,000-7,000 دولار منين رح جيبون هاودي ها؟ منين رح جيبون
4: إيه؟ إذا مش المحكمة جزتكم كم ألف دولار تنين كمان
3: لا أنا بكبروا على المحكمة وبحكيهم لك ما هاولي هبل وبينضحك عليهم
0: هبل؟ ولك هبل؟ ولك حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ حاجة تقلي الأمريكان هبل؟ غاشي وماشي ومش عارف الله وين حاطك بتقبص خبصاتك وبتقلي هودي هبل لك انت بالعربي اللي مشبرح غاشي وماشي واذا ما بتفهمها بالعربي بقول لك اياها بالانجليزي وبالاسبانيولي كمان يو از كيف بيقولوا غاشي وماشي بالانجليزي
4: دم اس
0: هيا دم اس يو از دم اس مش هذي اللي قاعد عليها انت اسمها اس كمان
4: وديك ايه ما هي بيقولوا له اس والحمار بيقولوا له اس كمان
0: ايه
4: لانه في كلمات كتير بالانجليزي الى معنى يعني
0: وكيف بدنا نفهم نحن المعنى اللي بدنا اياه من الاساس
4: ها
0: يعني انا اذا بدي اقول مثلا بالانجليزي بدي اقول انا عندي حمار كبير شو بقول I have a big ass
4: ايه
0: يا عال أنا I have a big ass وانت you have a big ass وماي اس از سيتينج اون هيز اس انستد اوف وركينج وذ يور اس هونيكي وفهمي هلا اي اس اني اللي كنت عم بقصدها
3: هلا انا صرت بيج اس ليت امبارح كنت عم تقولي لي يا وحش
0: وحش وحش بشو بشطارتك وفهمتك وجدعنتك كل ضرب عم ناكله اضرب من التاني يا وحش بتصليح البيت وقعنا بمغوص كبير لانه حضرتك جاهل بالقوانين ومعتبر حالك انت فهمان وهني هبل بقصة الولفيرة وامي معتبر حالك انت شاطر بدك تتشطرن علي وتتشاطر عليهم وهني هبل بان البلدية والولفيرة رح تكلنا 60-70 ألف دولار وبعدنا منقول هودي هبل هيدا هوني الطرزان اللي قبالك كيف ما برم بيقول للأمريكان هبل خيو بكندا بيقول للكندية هبل صهره بأستراليا بيقول للأسترالية هبل الأوروبية عندهم هبل الصينية هبل الهنود صار عم يعلموا فعاليات نووية وبعضهم بنظرهم هني هبل والعالم كله عندهم هبل وهني الذكايا الفهمانين المتشاطرين عليهم ومش بس هني عم كيف ما أبرم بين هالعرب بلاقي في ناس معتبرة حالة فطاحل والباقي العالم كله عندهم هبل ولكن مبين وظاهر مين اللي بالآخر عم ببينوا الهبل ولك نحن الهبل وحاج نكذب على حالنا تهمين العالم بالهبل وهو منبعه عنا ولك اطلع بحوالنا وشوف شو صار ببلادنا وشعوبنا واللي بالآخر مين الهبل
3: شو خصني أنا باللي صار ببلادنا
0: شو خصك ولك انت فرد من هالشعر وخيك فرد وابنك فرد وصهرك فرد والأفراد بيعملوا شعوب والشعوب بيعملوا دول ايه الشعوب بتعمل دول الدول ما بتعمل الشعوب وإذا الشعوب اللي عنا على عينتك أنت ودول رح يطلع من عندنا اسم الله ولا قلبان كل ثلاثي عرب في واحد أمي وجاهل هاك عم بتقول التقارير لك مش عاب علينا مش عاب علينا أموالنا بتطم العالم وبعد في عنا أمية وجهلة راكدين بدنا نعمر أطول نطحات سحاب وأكبر مولات وملاعب وأطفالنا عم تموت غرقانة عشطوط العالم ولك صرنا مسخرة للعالم وصاروا عم يتمسخروا علينا إيه صاروا عم يشفقوا علينا هودي العالم اللي بنظرك انت وسليلتك هودي هبل هودي اللي عم يستقبلوا لاجئيننا ونحن عم نسكر حدودنا بوجهن نتأفأف منهم العمى ولك شو هالأم الكلميلة عم ترجع لورا لك وان كنا وان صرنا كنا نطالب العالم يردونا فلسطين ولكن سينا فلسطين وصرنا عم نطالبهم يردونا سوريا والعراق واليمن وليبيا والحبل على الجرار أمي ضايعة وشعوبة غرقاني بالقهر والجهل ومع هيدا وكله بعدنا شايفين حالنا على العالم وعلى شو بدلنا الخيام بفيلات والحمير والجمال بكاديلاكات بس بعدن عقلاتنا عقلات رجعيات شايفين حالنا على العالم والجهل ضارب بطنابنا هيها انت لقيني يا ابو حسين جاهل ومدعي اسم الله تفهم بالطب اكتر من طبيب وبالسياسي ما تقول إلا خريج معهد أكسفورد وبالميل والاقتصاد والرياضة والفن والدين كله كله كله كله كله كله بتفهم فيه وانت إذا طلعت برات السيتي بتعرفش ترجع لأنه بتعرفش تقرأ الساينات لأنه ما بالإنجليزي مكتوبين
3: يمي وينك يمي ضايع مش عم بيبين برمت الدنيا عليه ومش عم لقيه وعم تلفل على المحمول مش عم بيرد
0: محمود مين محمود مين
3: لا على المحمول
0: محمود شو المحمول
3: ما بتعرفش يعني محمول؟
0: لا شو المحمول يا ام الياس؟
4: المعمول هيدا ايه؟ نوع من الحلو بحطوا له صاوي وتمر
0: ولكن المحمول المحمول مش المعمول عم تفسري لي شو المعمول؟
3: المحمول المحمول يعني تليفون بالدول العربية السليلير بسموه محمول فأنا صرت سميه محمول
0: بالدول العربية بسموا السليلير محمول؟
3: ايه
0: والمهبول اللي حامل محمول شو بيسموه بالدول العربية؟
3: شو؟
0: ايه وي كبرت يا مهبول ايه وي صار بايدك في محمول ايه وي هاي يرحم ايام ما كنت تقول ايه وي هالحقين يمي تختي مبلول
3: مبروك مين جوا شوفي شو صار شو صار
0: شو صار
3: ايه
0: عقلك غطو طار قولي يا ابني انت متاكد انه بيك مختفي ومش مبين اثره؟
3: ايه متاكد متاكد. برامت السند والهند ومش عامله ايه؟
0: برامت البيت سند والهند.
3: ايه
0: وبروم لشوف هوني هالشتة بتعرفها هاي اللي هوني؟
3: ما شفتك شوي كان يا منظوم. شو
0: كان بالسينما عم يحضر فيلم نجوم الظهر
3: عن جد؟ وكان حلو الفيلم؟
0: ايه فيلم حلو كتير. اكشن اكشن اكشن
3: يعني. وفي خبر؟
0: معلوم في خبر. ايه اكل البطل قتلي اتلحوس اتلحوس والله فيها.
3: الله لا يرده.
0: ايه
3: شو قلتي اسم الفيلم يمه؟
0: شو اسمه؟
3: ايه؟
0: ضربني ضربته من زخمي جيت تحته. ولي ابني شو بك بعد ما قليش دقيقة قايلت لك اسم الفيلم نجوم الظهر عم تسألني شو اسمه؟ شو بعدك عكرسة هالفلق ومحل بيك وبعمل لك شي فلقة بالكبتوعة؟ إلك شهرين هيك بحسك ضايع وبغير دني ها؟
3: ايه ما يكون عم بحشش. شو
0: يا مشحر يا ابني دخيل جراك دخيل جراك مش ناقصني أني هالمصيبة بعد هاي دخيلك.
3: ليش الحشيش مصيبة يمه؟
0: لا نعمة.
3: اه
0: نعم كتر خيرك يا الله على هالنعم. ولك يا ابني اللي بيحشش وبيتعاطى مخدرات بيخرب بيته وبيخرب عائلته وبيخرب حياته. ولك يا عمي وعمه ولك شو هالجيل ما عاش في شي يردعوا.
4: شو بدهم يردعوا؟
0: يرضعوك يسم انت التاني. ولك يردعوا يردعوا مش يردعوا يردعوا يعني يوقفوا.
4: ولي شو بدهم يوقفوا؟
0: ام الياس خدي رائع على كرسة الفلقة وتعا وقفي ورا حسين هوني. خدي دار
3: قولي لي بالك يا يمه يا بالمنسى عصيره الحشيشه.
0: ايه؟
3: من كم يوم ضيعت انا هذا الكيس الاوريجن اعطاني اياه.
0: ايه ايه
3: شفت
0: ايه لا ايه بيك على على درج البيسمنت.
3: ايه
0: قمت اعطيته لام الياس طبخته
3: طبخته.
0: ايه حطيته بالمعكروني.
3: وكيف طلعت المعكروني؟
0: شو بعرفني بس عم تقلي ام الياس طالعه بتسطل تسطيل المعكروني.
5: هلو
0: هلوان
4: يه لك هاي تبع البلدية
0: يا عارفي أخذت إجره كسر عنا.
3: زعبي زعبي من هون زعبي.
0: نعم what can we is help you.
5: I see that you still have the same set of violations here.
3: What violations?
5: You know your penalties can be tripled and quadrupled this time.
0: شو شو عم بيقول شو عم بيقول؟
3: قال إذا جزينا هالمرة الجزء راح يكون ثلاث أضعاف أو أربع أضعاف المرة الماضية.
0: ولك عشان عم بيعتزل جزينا.
3: عرفني.
0: ها عشان عم بيجزينا. Stop coming here and bothering us. You know, أني I'm gonna go to the city and complain about you. أني أني لمعلوماتك I know the mayor personally.
5: You know the mayor?
0: Yes, I know the mayor. Every time he had erection, he called me or he text message me.
5: He does?
0: Yes, every erection. Every erection. Scott, and you know what I'm talking
3: about.
0: Last time when he had erection, and even took my husband with me. Just to make him happy.
5: You made your husband happy this way?
0: No. My husband didn't want to go. I pushed him to go. But I made the mayor happy at the end.
3: Scoot,
0: any, any, عارف شو عم بحكي.
3: استفلي لكن ها.
0: Are you understanding my English?
5: Yes, very well.
0: Okay. What can we is help you, huh?
5: I want to see an electrical,
0: yeah,
5: plumbing,
0: yeah,
5: and construction permit posted on your screen door. Otherwise, I'm issuing another set of violations.
0: Permit. يعني بدك البرميت مش هيك؟ ايه. بحسان.
3: شو
0: يا حبيب قلبي يعني يا وحش انت وين حطيت البرمت؟
3: اي برمت
0: اللي رح طلعته من البلديه؟
3: ومن قال لك انه طلعت برمت؟
0: ولي مش انت رحت على البلديه لتطلع برمت؟
3: لك ايه رحنا لنشوف شو بقى نعمل.
0: ايه
3: قالوا لي بدك تدفع جزي.
0: ايه
3: انا قلت فوق الجزي بدنا نطلع البرمت.
0: وشو عملت لك ايه؟
3: ما عادش طلعت البرمت. انا قلت بعد رح يجوا لعنا لك منهم هبل وبينضحك عليهم.
0: لك هبل لك ما لك عم تقلي هبل لك ما لك لك يا ناس لك يا هو لك يا عالم عم ناكل ضرب ورا ضرب والحرب بظهر الحرب وبعدنا منقول هني هبل. لك يا مشحرة لك يا مشحرة لك يا مشحرة.

0: Delta FM.
1: Allah. يا عيني.

0: الله الله الله الله
1: الو الو نزل السرور نعم سرور سرور ولا كرور ايه رور لحظة استاذ بركات تفضل المخابرة لك
2: من
1: طالبينك من الكباريه

0: الو الو ايوه هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا تبخسني الجاكيت مجعلك شوي. امور ليش في شيء؟ اضراب. مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. ايه خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا ايسر؟ مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويده هيك. حبيب قلبي، يلا حبيب قلبي،
1: حبيب قلبي.
0: الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب. مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
2: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
2: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوله. عم تتعبني الدو، شو قصتك انت دو؟
2: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحه. فبلا ما نتعذب وننزل، والست تحيات الرقاصة نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليلة هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة
1: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
1: ايه عال عال، أصلاً معلمة الست عبلة عامل الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوج اليوم، وعامل عشاء حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
1: ايه والله.
0: ايه عال عال، لأنه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عامل لنا أكل الليلة يا تين؟
1: جايب لكم فلافل.
3: الله الله
1: الله. ومساقب انتو بقينا هنا، إذا عرفت الست عبلة بدها تصير فرحتها قده.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما أجملها يا إيصار. ده أنا معرفش أزبط مواعيدي، ده انا بتركها للرب يظبطها لي والله.
3: الله الله. يا سلام يا سلام.
0: حضر لها نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. ايسر سيزر، بدك تلحنه قبل الليله.
3: راح تضل تنظم لها وانا لحن لها يا اخ، حتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعه وينزل ياخذ العود ويعزف له شي معزوف على راسي وراسك.
0: منال له معطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، اذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: أولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نقعد هون على كل حال. قوم
4: أديب. وأديب وأديب.
5: شوف ايه
4: بس ساعة معك يا زلمي.
5: ويا حي الساعة معك يا زلمي.
4: بالله شوف لي اياها معي اذا صارت
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جمعنا، يا
3: جمعنا
0: جمعنا
3: يعني.
0: يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جمعنا، الفضل للمرحوم. الله الله يرحمه
3: يا عمي يا عمي يا عمي يا روحي يا عمي.
1: في شيء
6: عشان طالع الكاميرا وطالع؟ ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
1: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش باسبور، تعرف شو طلع صورة؟
1: شو؟
6: شباب طبقت فيه مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
1: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور؟ يا منسينا.
3: يا عيني.
0: نسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو، ايه العمر؟ تعال شوف مظاهرة مبين من هون. تعال
1: لك، شايفين مظاهرات كثير من بعيد كلهم مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو هالمظاهرات؟ عشو هالمظاهرات يابا؟
1: مجاريني بين ايديك انت، شو مريتها؟
5: خي انا بقرا الا صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح باصحابنا.
0: بالزيف شو بدك فيه، هذا ماله باصحابه؟ هذا بيقرا صفحة الوفيات تشوف حاله اذا هو توفى ولا لا.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
1: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي، الله بركي بالجراش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولة هاي، انت لك لك من لا تعز.
6: اهلا استاذ روف. استاذ روف شوف يا استاذ روف، شوف استاذ روف، شوف بكره بتشوف.
3: هيتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: كان الجو متوترا وعلى اثر طرد هذا العدد من العمال المشاغبين صرحت السلطه بانها سوف تتخذ اجراءات صارمه بحق المتطرفين، كما انها لوحت بتعقب المشاغبين مؤكده ان هذا القرار سوف يطبق على الجميع دون استثناء. وعلى هذا الاثر علم من عده مصادر ان المظاهره العماليه الكبرى ترجئت حتى اشعار اخر خوفا من المضاعفات التي ربما قد تنجم عن هذه التقديرات. الانباء العالميه وصل الى مطار اورل اليوم.
2: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم يرتدوا. هالمظاهرة منا إلا نقطة صغيرة على صفحة الثورة، نقطة هالقد هالقد. كان لازم يكفوا مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، مظاهرة من هون، حتى تغرق البلاد بين الإيدين. شعب جبان
3: يا أستاذ رؤوف، لا تحرق قلبك. الشعب معطر، شو بده يعمل؟
2: ما هو لأنه معطر أقوى شيء التعتير، ما في أقوى من التعتير. هيدي أنا حكى عنها بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، ايديولوجية التعتير. انتو حاملين اخطر سلاح بايديكم، التعتير.
3: ولكن ليه ماشي الحال؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش ماشي الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. أنتو راضيين عن وضعكم شيء؟
4: عم يحتكروننا،
2: عم يحتكروككن، عم يحتكروككن. ليش ما بتصوروا؟ أنتو ضحية الإمبريالية والتروستات. أنتم أيتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
4: والله والله أنا مستعد، خلي حدا يمشي، أنا أول واحد بمشي وراه.
2: عفاك عفاك، وأنا كمان أنا أول واحد بمشي وراه، وأنت بتمشي وراي. وهنيئا لكم، وهنيئا لكم، وهنيئا لكم يا كل الصامتين أمام الظلم. فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كثير اليوم.
4: يعطيك العافية، يعطيك.
2: فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، فلا بد لكم من يوم فيه تزورون، تزورون تزورون. بالإذن كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كثير. بالإذن بالإذن. أستاذ رؤوف. نعم.
5: ليلى حضرتك معزوم على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
2: سهرة سهرة سهرة. يقول انا انا شو بدي اقول لك؟ ها فرجوها. ايه خطيبة؟
5: هذا الشاب بدي لايتك عليه بكره. جاك
2: جاك. انا ما بيعجبني. ميع ميع
5: والله انا واجباتي.

0: الله اللي هيك مش أضرب
1: هيك من الأول.
2: ولك منيح اللي الشعب المعطر مساري على العرق
1: نزل السرور. آه يا مسلين
0: الله جميل.
2: أهلان عبد الكريم. أهلا أهلا. شو يابا شو فيهم فيه؟
3: ولا كانت ست عبلة موصيتنا على شوية غراض البنت سوسن، بقى جيب ليهن معي.
2: يطلع لعندها يا حبيب ثلاثة.
3: يلا
1: إلا يابا.
3: آه
1: بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
3: ولا يمكن بعد في معي ويحتشف لك.
1: ايه دخيلك يا خيي دخيلك. انت عارف هودي شو بيردوا سقعة؟
3: ايه
1: بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنزل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. لك لاحظ السقف كيف هو مغيم، هلا بعد شوي يمكن شاتي كمان. لك
3: يا هودي اخر مناشير صممتهم جديد، وصلولي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي اذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخذهم معه ويرميهم هونيك حسوا تسكن حفظه من اهم المحتكرين الامبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي، حذر حذر. يا ايها معك شي احمر شي بلوزة حمراء؟
4: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن بس بيضة.
3: ولك لا، خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستجدف، أحمر أحمر ثورة للثورة.
5: شو بقول خواجة؟
1: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
4: معي
1: 30
4: صيفية
1: خير.
4: صيفية كله صيفية.
1: صيفية
4: ما صيفية صيفية كله. أيوة ما ناش غيرك الوحيدة.
6: نزل السرور وين بحياتك؟
2: هون.
6: هون؟
2: نعم.
6: هون المطرح كله يعني؟
2: نعم.
6: فوق شو فوق؟
2: نزل السرور
6: هون وفوق.
2: خي هون وفوق هونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
6: لا لانه بدنا نعرف يعني.
2: نزل السرور هون وفوق.
6: طبعاً يعني.
2: طبعاً
6: بشرفي بشرفي أنا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمة سبحان الله، كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
2: لا لا لا مين بيعتك علي؟
6: بيعتني عادة الدكانجي هونيك عول الشارع تحت بصب مفاتيح.
2: ايه
6: تحت أول وين
2: الشارع. يا خي يا الله
6: عرفت وين؟
2: عرفت
6: وين؟
2: هلا تحت بأول الشارع بيعمل مفاتيح.
6: وين؟
2: بأول ما تجي لعندي على الأوتيل، أول ما طلعت الشارع على إيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة، هلا بيعمل مفاتيح جوا منها.
6: شو بقول؟
2: ببعتك لعندي.
6: عجبك؟

0: ميري بالصوص يعني ميري بنفس الخبرية عم خبركيها هي ميري أنا وقال بيعيط لي هوب
1: ليش وبرا بك نام؟
0: شو جاي يعمل لي؟
1: هيك بتنام عت... انا احطه مع التليان تاني تذكرتك لشوفات
0: خليها هونيك بدنا نرجع نفكها يعني ليش زكريا أيدا زكريا ثم تطلع غلط أيدا زكريا
1: خلاص فهمنا شو هيان اسم الأم شو
0: فرجين شو
1: شو اسم امك يا خي انا ما فيش نايم واحد عم لو تلمع عرفه اسمه اسم بي اسم امه اسم اخته شو بيعمل شو بيشغل بتشارعني شو شو اسم امك
0: زكريا
1: شو بتشتغل انت
0: بلعب بالسبق
1: تلعب بالسبق بس
0: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني رح اخوت يا زلمه رح
1: يطير راس اسمع اسمع اسمع
0: يعني هالشغله ما بعرف انا كيف
1: بيعرف شو اللي جابك لهون
0: انا يا خويجة من شي يومين زمان خنقت انا ومرتي ودشرتها خيي بقى ايش بدي شو بدي ما شغله وبما انه البيت اللي كنا قاعدين فيه لاهله شحطتني انا خنقتها بس هي شحطتني يا خيي سوري عقلي الله لا في شو بدي خبرك يا خيي شو قل شو مثلا يعني بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات لك ملحجي وقال شو رهن لك كل صغتها تيلعب بالسبق هاي مين هاي اختها انا شو قلت لها لاختها يا عيني عليكي وعلى السبق تلأمنت عليها
1: لئيم انو انت لكان يا اخ هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك انت بخناقة بس هي شحطتك المهم انك جيت واقف عندي هون بكل لائحة بدك تحجز اوضة عندي بالاوتيل لو كيف ضارب حسابك تدفع
0: شو خص هي بي كيف لخبطتهم بعضهم
1: ضياعتك
0: الك الا ما كل نهار سبت الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة
1: سبت 5:30
0: 5:30
1: ليه
0: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس وظالم جاي أول وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي
1: حلو كتير.
0: عيني على ظالم.
1: وإذا ما إجا ظالم؟
0: تيجي جربوعة.
1: رأيته يجرب عراتك شاء الله يبر برا ولا إيه؟
0: كلمة
1: برا. برا. برا. شو؟ كلمة ولا؟ كلمة عم لك برا برا برا برا برا.
0: شو عم بلعب معك؟ أنا عم بقول لك شغلات مضمونة 100%. هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها. بسألني ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وابري بالعضل اجت بالشلوش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
1: بيشوف. تعال برا ليه؟ برا شو؟ شو في برا؟ شو في برا؟ انا معطر اشوف صورتي على التذكرة. هاي التذكرة لك والله صبات. ولادي ولادي مش عم فيك يشوفن. لك والله صبات. الله بيشرفي مش بوجهك. لك والله صبات. رجع رجع رجع رجع رجع خلاص رجع مش بدك تربك عينك توقع عينك شغلات.
2: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال مضيلي يا الله.
0: ما بديش مضي
2: ولك تعال مضيلي تنامك يا زلمة. شارف مضيلي
0: تيني ماستر
2: ماستر كيف خيي شبيك من هون شيك اتركوا هيدا برومن لا هولي قاعد دفتر عن خارتي
0: ما زبط
2: بهون خلص بيقدر ده شو هاي المصر
0: لا لك يا شبار
2: افتح لي الشنطة تشوف
0: في شي في شي
2: هلا بنشوف
0: هات نشوف
2: شو
0: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
2: ليه با؟
0: أأمن خي هيك ما بتعرف شي ساعة عم يخطر لها تتجوز بغيبتك
2: كيف؟ لا بس ضربه موفق
0: حطه
2: لا
0: لطيف
2: ولك الله يساعدك عقلتك لو أنت رح فيك تهديها لمرتك أنت الله أعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك هير إذا مش مبلش من زمان يا غشيم حقني تبرجيك على الأوضة الحقني بيقدي مرته هير طب دي بقى لعدي بالحقني خي الله
3: ألو؟ أعطيني إياها سرعية 217 كلها إيه
0: ألو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبيني من عندك؟ تندهل صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر ايه قلو نبريف هيدا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيطلة عجل عيطلة عيطلة عيطلة بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيطلة خلاص خليل عيط له
4: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف
3: الو
1: فين ان شاء الله ريتو الله يقصب عمرك.
4: مين خليل؟ كيفك خليل؟ فين يا عم؟ الو يا واطية، يا واطية، الو، ايه الو، يا الو، يا بنت الالولة، يا
5: شو؟ شو؟ ما بخصك ما عم بحكي، ما بخصك، ما هود ولادك يقلع عليكي وليهم ما في واحد بيشبهني. شو؟ انت شايفتي لابنك شكيب؟ مطلع فيه منيح شي مرة لشكيب؟ انا امبارح لانتبهت له كان واقف حد المجلة مثل الصهريج راسه. بس بس شو؟ شو كنت عم بقلي؟ عايفيني منها، شو كنت عم بقلي؟ انا شو كنت عم بقلي؟
4: يا واطية.
5: بعدين ليكي دومت شو عم يعمل عنا؟ دومت ايه دومت، شايف صهريج تبعه من هون شو عم يعمل؟ عم بيعبي الخزان؟ ليش قصته هالخزان؟ كيف؟ لقوله حل هالخزان؟ حل تحلك انت وياه؟ تحلك تحلك مسبة جديدة حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك. معير هذا يا أختي بيو لدومة معيره مش حدا غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين حش حنفيات بقى روني روني روني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركة الماي كلها ما بتعجبني كل الاساطير اللي مدينا غلط غلط بغلط مع احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط ايه وموقف لي صهريج الماي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خليه يطلع الصيت علينا وعليهم ما شا تا شا ما قال لي عن الفاتورة خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتورة خلي دومت تحسبه لايك انا معيش خلي دومت تحسب خليه انت حسب دومت بعد حسابك عندي
4: واطي حيتك واطي صيتك واطي حيتك واطي قلناها حيتك من جديد حيتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان، بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات يلي دايما بيرتب الشغل.

0: ما قالت ماشي
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال
1: ماشي الحال
0: ماشي الحال يا والله ماشي يا والله ماشي الحال
1: حاله بنمشي
0: قالت ايه وقالت لا بده يمشي
1: ماشي

0: مقتل نغزك كم شخص دون؟ كم واحد من ايه؟ كم واحد؟ 13 قوم طلع مع فاني فتح له كل الوقت بدي اياهم كل لون
1: كيف كن انتم؟
0: ليه كيف غلظوا ليه؟
1: كيف كن انتم؟ قال اسمعوني منيح فهموا كل كلمة أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد بس أنا اسمي عباس شوف أنا اسمعوني منيح ولاسمعوني منيح
2: ما قولي ايه
1: هلأ الساعة 1:30 عبكرة بتصير الساعة 6:30 ومن هلأ لعبكرة في 5 ساعات وبدو يصير شغلي من شغلتين يا من مقوصكن واحد ورا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن ايه هلا وبالاخر من فجر البناية علينا انا وفهد يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثورة
2: ثورة ايه ثورة
1: شوفهمنا بالثورة لازم حدا يبلش وهل حدا مش رح يجي لوحده مش رح يجي لوحده ونحن مش نعصنا شي تنكون الحدا انا عباس اخوت 2 البنات عم ببيعوا عليك عطرات ودموعن بللوا ازاز السيارات ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش
2: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع
1: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع
2: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا ليش؟ لأنه كتير صغير
1: لأنه صحابه صغار
2: بدنا نخلص من هاي الصغار وكبار بارح من عبكرة طردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس اللي اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الاضراب ايه كده عم نحرضهم
1: لك ايه بنا نحرضهم
2: كيف بنا تبلش الثورة اذا ما حرضناهم طردونا
1: هلأ عنده سمعتوا يلي قلنا لكم ايه هاي عيشي هاي قولوا لي تشوف بدل امرأة الف رقعة بليها احسن عمرها ما تكون نحن اشرفنا نموت انتوا احسن منا شيء مثل الاخوة نحن وياكن بدنا نقتلكم ونقتل حالنا حالي ما بقى تنطق
2: نار اذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها يا بتطفيها يا بتطفيك
1: انتو كمان مش مبسوطين بحياتكن انا بعرف انا جاي ريحكن
2: لو قلكن بيوت ما كنتوا زلتوا هون نحن اذا قصدناكن قصدناكن لانه ما عندكم بيوت وليه؟ وليه انتو معطرين؟ ليش ساكتين؟ يخطفوا نفسكم واسكتوا عطول يا ما تخلوا حدا غيركم يحكي بدك تجي الثورة وين بدك تروح منا منا وفينا
1: قد ما يستفيدوها ما ترجع تجري
3: سيدنا طيب هاي اشكال ثورة ها
1: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا نحن قدمنا لكم حلين
4: معقول نعمل ثورة؟ خو يا جماعة سينا سينا سينا لك من الهيئات سزروف وانا قد احكي لك كلمة.
5: الآن ثورة أنا أقول تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام
1: فزك موزك من قلب دهكن.
3: سينا سينا وحياتك نحن ما بيطلع بينا نبلش بصورة لأنه كل واحد فينا بيتعلق.
1: أنا شو فرقة معي نضرب أنت وياهن وين دفتر لسامة؟
3: هذا الأسفل
2: أبو الصف أبو الصف أبو الصف
3: هل عدامك ليه؟ هل عدامك؟
2: بس
3: هذا أجنبي سيدا
2: بس
3: هل عدامك بس سيدا بروس
2: بلا
3: عروسني قبل عروسني
2: ما خلق
3: بلا
2: وليس كنتوا ليه؟
1: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه رقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترعموا هالأساس. وليه؟ وليه أنا مش طايق حالي كيف طايقين حالكم؟ بركات الملك
6: شانسي شو كبير انا
3: حاضر
2: حاضر
3: ولك شو بيت انا بركات انا بركات سيدنا معي هيدا الحمار
1: قرب الهون لك قرب الهون راس ايسر كتكوفكا
2: حاضر
1: حضرتك الحمار
2: نعم
1: ايسر وبركات نعم. ملحن ومطرب واحد واثنان
2: ليش سيدنا
1: انتو افيون المجتمع انتو الشعب محطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره عم بتشاغبوا هالثورة كتير واحد اتنين
2: ليش سيدنا ليش انا واحد
1: لانك انت اللي بتلحن له يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني
2: اعوذ بالله سيدنا عم بغني لقى الفقرة عليز العزوري لحنه لحنين
1: لك بعرف هيك
3: هيدا اجرام شو هالحكي
1: شو قلت
2: انا سيدنا هيدا بركات
3: ليه
1: شو قلت انت
3: انا ما قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت, أنا قلت. أنا قلت شو هال يا كرام؟
1: لا
3: شو هال عالغرام؟
1: لا
3: والله حرام سيدنا حضرتك بتعلق على شغلات صغيرة بلا تعرف
1: خلاص بما إنك ما رح تقول بما إنك مطرب وهم لحن مش رح أنطر رح بكرة حتى أقتلكن بدي تلحنولي نشيد الثورة جديد معكن من هلأ للساعة 3:30 يا بتسلمون النشيد يا بسلم أرواحكم شو فهمنا؟
2: فهمنا والله فهمنا
1: تحيات القلاوز
7: حاضر
1: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال انت الرقم 3 رقاصة ايه؟
2: رقصنا رقص
1: رؤوف صغيب
5: أنا حاضر إذن أنا موجود
1: مفكر؟
5: نعم
1: بشو بتفكر أنت؟
5: أنا بفكر بالمستقبل الثوري بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة فكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات
1: نبات
5: علم النبات
1: فكر إنه الرقم 4 أنسب شيء لك لأنه كل اللي عديتهم حكي وأنا ما بحب الحكي زكريا الكل كل شو ها كل اللي قرب لعندي اشوف
8: زكريا
1: لك قرب لعندي
2: على الخط ولا شو؟
1: هذا
7: الكلكلي
1: الكلكلي
7: الكلكلي
1: الكلكلي
7: الكلكلي
1: لي وضح الكلكلي
7: قول كيك
1: كيك
7: كيك
1: كيك
7: لك
1: كيك لك
7: كيك لك
1: الكلكلي
7: ولك الكلكلي ولا
1: شو اسمك
7: الكلكلي الكلكلي
1: الكلكلي
7: الكلكلي
1: ولك كيك لك
7: الكلكلي
1: ولي قول كيك لك ولا قول وراي
7: وراي
1: وراك كيك
7: لكلي
1: يا شو بتشتغل
7: لكلي
1: لك شو بتشتغل
7: زبطت لا زبطت
1: يا شو بتشتغل
7: لكلي
1: طلع روبرتو تلياني راح بعطيكم خمسة ستة انتو نايمين سوا وهيك بتضلكم نايمين سوا خمسة ستة
2: انت خمسة
7: انا خمسة ليش انا خمسة سيدنا حطوا له خمسة سيدنا هو خمسة وانا ستة لانه سيدنا هو غريب انا ابن بلد هون بعدين هذا اذا قوصته ما بهمه ما بيفهم عربي لانه
1: انت بتفهم عربي
7: انا ايه انا بفهم عربي لازم
1: انت يا ابن البلد بتفهم عربي خمسة وهو غريب ما بيفهم عربي ستة
2: هلا لشو الشريعة ما الخمسة حد الستة بل ما نحطكن حد بعدكن ما نحطكن قدام بعدكن هيك ومشيلكن فترة الشمي هيك
7: ايه اذا هيك
2: ايه
7: اذا هيك
2: ايه
7: منيحة خمسة حد الستة انت منيحة على الخمسة بقتل قطع وحد الستة بدبع زي تحفي
2: رجع علينا
7: يا عيني
2: ايه ترجع علينا فضي فكرك من هالناحية
7: انا فضيت
8: ايه قولي وبرلاني على انبساطور دي تبلم
2: يلا بضحك انت مني
1: شو بها
2: عبي عنا لشو
1: قرب نهار عنا شو نبعدوا عنا ولا
2: قرب يا اختي قرب شو بها سرح لكلكم
1: شو اسمك انت؟ شو اسمها؟
9: اسمها سوسن يا استاذ وانا خطيبها
1: انت شو اسمك يا عمور؟
9: جاك
1: جاك
2: جاك جاك ضبلي ضبلي
1: لك يا سوسن ما تخافي ما في شي بفزع راح اعطيك اخر رقم 13 ومسيو جاك 7 لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا لانه لئيم فضل ارجع لمحلك
7: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون كانوا راح لهون شفتوا هون وين وجاك
1: يا حونيك جاك
2: انزل لتحت
7: شو
2: فتحتوني انزل لتحت
7: انزل
2: ايه اتحرك
7: يلا
1: كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب مين كارنيك وينو كارنيك
10: شو هيدا بابا؟
2: وليه شو مالك مامور عندك عند الباب؟ هاي زل هون يا
10: في نايمين بابا
2: ولا زل تحت ما في نايمين زل تحت
7: انا دخيل على
2: الرد
1: كارنيك
10: لهيبة
1: تماني
10: ليش تماني كيف تماني مع
1: مين؟ وليه تماني؟
10: اوكي تماني
1: قريب الرئيس
2: عيب دايما رايح انا حوالي قريب
1: إذا عاد وقع قولوا له رقمه 9 وعشرة صار المارد مين صار المارد؟
7: أنا سيدنا كتر خيرك على الرقم
1: مين بعد ما ترقم؟
11: سيدنا سيدنا بعد في أنا والست عبلة صاحبة الأوتيل هون فيه
1: تاخد أنت الرقم 11 والست عبلة الرقم 12 انتو مفضلين علينا جمعتونا كل الجبنة في فردوتيل هاودي شوية دولاميت جبتلكن اياهن معي من البيت مش حرزنين بس بمشوا الحال شوي على الباب وعلى الازاز احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكره. نحنا مش فاضيين نضل نريبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح، عبكره عنا شغل وهودي مظبطين تحفه. قال فتحت باب ازاز صغير عوضناكن البركه. هد يا فهد علون على الازاز.
12: لا لا بس حد يوقعوا يرفعوا
13: شو فيها؟ نحن شو جايين نعملها؟
1: هيدي اللايحه يا ابو تصير لايحه 15 مواطن، نحن وانتو ذليلين مدعوسين بيوم من الايام اندعسوا للاخر لضحط الارض. يا ابو تصير لايحه ضحايا الثوره الشرفة اللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن 5 ساعات، يا ثورة يا موت. أنا طالع ارتاح قبل الثورة وقبل الموت.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل العالم.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف حمنا. بس أنا اسمي عباس. شوف حمنا. نين ملقط لي فيها هشوف حمنا. بدي اخلع لك ايه هالنيع. ولاد نحن قدامك ايه؟ ربيتك اصغر ضحيه عمره 45 سنه. اديب اديب قد بيك اديب. نحن مش طالبين شيء. عاملنا باعمارنا بس. قول يا شباب انتو كلاب. بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب مثل بدك يعني. ها لا شوف عمنا. جيب المجوز يا عبود. شوف عمنا. عم اقول له شو اخذت له من وقته. شوف عمنا.
1: والله انا فهمت كل شيء الا هالشوف عمنا. ادمنه لقيم نطر تشافنا فهمنا ورجع سالنا شوف عمنا. هيدا تخطيط معنوي. لا لا لا هيدا تخطيط معنوي.
0: سمود ولا ايسر؟ سمود. بدي اشوف انا لحن هالنشيط تنقطع الساعه 3:30 بس. بدي روح لل6:30 بدي اشوف شو بده يعمل. بدي اشوف كم مره بعد بدي اقول هشوف عمنا.
1: يا اخي انا ملحن فاشل بالادوار والموشحات والليالي وهلا اكتشفت حالي فاشل بالاناشيد ايضا. صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص انا هويت وانتهيت.
0: ايه وشو يعني؟
1: يعني انا بهالجو مش ممكن لحن. يا اخي مش معود لحن الحان نوويه. هيدا جو هيدا.
0: لو خيي شو بقول جو انه ليك هلا انت ما فيك تلحن بلا جو. يعني معك خبر اذا فقعوا هودي وين بنصير نحن؟
1: وين؟
0: بالجو. فوق منيح الجو فيك تلحن فوق؟
1: فوق كل حادث له حديث.
0: يا حبيبي يا ايسر في شغله لازم تعرفها حضرتك. كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن اجمالا بيعطوا اهم انتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هذا الموسيقار الكبير مثلا هذا موسيقار معروف وقت مات بيو لحن اعظم معزوفي بحياته. يلا لو ايسر جرب انت.
1: هذا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سامع فيه انا. هذا مات بيو مش هو. هون كيف بدها تصير العمليه ما فهمين انا. يعني انا بدي لحن وموت سوا يا اخي ما بيصير هيدا. لازم حدا يلحن حدا يموت.
0: يا عمي يا عمي نشيد الثوره بيعمل لك اسم بخلدك يا ايسر. انت عارف النشيد ومدى تاثيره النفساوي على الشعوب. يمكن يعملوك ايد يا ايسر. ايد جلس يا ايسر. ادخل على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربيه مكشوفه عم تحيي الجماهير. يا خي سروع عن شي لحن اقتبس عن شي لحن. هيدي اليوم مش ممنوعه. بعدين انت حجتك معك عم تلحن تحت حاله طوارئ عم تلحن بحق الالغام.
1: انا اسرق لحن؟
0: ايه؟ شو
1: انا اسرق لحن؟
0: شو صار
1: مجنون انت؟ سمعتي وين بتروح فيها؟
0: لك لك
1: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه.
0: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق مش احسن ما ينزل على ورقه نعوه؟ يخرب بيتك هدي هالعود خلصني بدي اشوف. يلا
1: بتريد تفهمني شوي؟
0: سمعته
1: بتريد هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد صارت الساعه 3:30 سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا. صارت الساعه 6:30 افتتحوا التيرو.
0: تيرو
1: انا اول حمامه وحضرتك الثاني دوبلي حمام. مزبوط هالشيء ولا مش مزبوط؟
0: مزبوط.
1: فدخيلك يا بركات دخيلك قتلني وخلصني تفرجيني هالكلب انه بعرف توفى وحده مش ربحان جميلته.
0: ربك رحيم يا ايسر والرب بياخذ الجميع.
1: يا ريت الرب بياخذنا. يا ريت الرب بياخذنا. ما انا جاي على اساس الرب بياخذنا بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بياخذنا هو. بياخذنا يشتري لنا كعك.
0: روق يا ايسر روق.
1: خلاص انا ملحد ملحد. انا صرت امن بعباس وفهد. لك هالرزمات لك لك
0: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا ايسر.
1: لك لك

0: ليش ما بتجرب تفكهم؟ بركي بينفكوا معك.
1: يفك رقبتك ان شاء الله يا ايسر، انا بدي فكهم.
2: لا لا بس هيئتهم هينين هينين
1: هينين.
2: شوف
0: شوف شوف شوف هالشريط كيف ضاهل من الرزمه، بيتهيأ لي انه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي بيمشي الحال.
1: بيمشي الحال
0: بشرفي. قوم شوفه
1: بشرفي بلا ما اشوفهم انا بامن لك. تعا ضب له ريق والعود حتى نمشي. يلا
0: يلا
1: يلا عفي. ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت، انا ناطرك. يلا
0: انا يلا ناطرك.
1: يلا يلا
0: انا ناطرك. يلا انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا كنت فكن.
1: فاذا ما صار شيء، بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله ما راح فينا نفكن، لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسم.
0: شو يعني؟
1: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا. بيفقعوا بنظهر، بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد بركي اذا سمعوا هو.

0: my name. Ia,
1: Ia,
0: Ia.
2: شو طمنونا لحنتوا شي بعد ما كنت ساعة إلا شوي؟
3: لا كتر خير الله انفرجت الأزمة. يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيدين أناشيد حيلة لحنا للكل يا شباب. واحد إلك وواحد إله وأنت ما كنتش مصيعة واحد كمان؟ وأنتوا شو عملتوا؟
1: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
2: الجو وسخ جدا ملوث.
4: ما علينا مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
5: فهد وعباس ياهو نايم بأوضتي، عجب أوضتي، وتينو عم بيعمل لهم شاي.
6: الأستاذ رؤوف شو رأيه؟
2: أنا رأيي أعطيته وموقفي واضح.
1: شو؟
2: قلت وأكرر أن الثورة لا ترتجل بشكل من الأشكال. الثورة تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام فالوصول
5: فراحت علينا يا شباب. فشوفوا شو بدكم تعملوا. فبوف فآخ فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول عالصورة وتفول تأجيت قاعدة بحضنك الصورة. يا خيي غنجل هالصورة هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير، أهم شيء التعتير. شو اسمها هيدي؟ أيديولوجية التعتير. هلا إجاك التعتير تعطر ولحقك.
1: يلا هيدا أدارنا.
7: ولك روحوا كلكم جمنا. أفيش واحد فيكم رجال؟ إجا رقمكم مثل المعزة. أفيش واحد منكم طلع صوته؟ معزة على القليلة معقو تمعي. عشو اللي بدين؟ في عليكم؟ أنا بنت وهودي. وهودي اختلية قصرين. نحن كلنا قصرين. انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زبالة مش اكتر. زبالة عرفتوا شو؟ زبالة.
1: يسلم تمك يا مدموزيل. انتو شباب انتو الحياة قدامكن ونحن الحياة ورانا. انتو اللي فيكن تعملوا ثورة مش نحن. نحن الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين أنتوا توقفولا تتخلوها تقعد لأنها عاجزة. أنتوا اللي فيكم توقفوا. وقفوا بقى ردوا. ليش ما بتردوا؟
7: زبالة.
1: إيه ولازم يكنسوك عن هالأرض.
4: على كل حال يا عم انت وياها للمتموزيل والاطابيس تبع الدوله. زبالي من بعد ما تحطونا بالزباله بدنا نحكيكم كلمتين. في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا مش مهم. وبخصوص قضية الثورة، سمعتك عم تحكي وتقرقر عن الثورة. ما يكون لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
3: خليه يستحي.
4: استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقول لك ايه يعني من محبتي إلك يخرب بيتك شو بدي أنا؟ استحي عكبرك. نحن رجال.
1: بين عليكم.
4: مش ضروري بين. نحن رجال وليه؟ وليه؟ منيح الوليه.
3: معلوم.
4: خلينا على الوليه بكفي مش هلا.
3: وليه؟ ليه عم تعبولي راسي وليه؟ أنتوا بتعرفوني وليه؟ وليه انا ما الي صاحب؟ وليه
4: يا ويلي اللي ما بيعود راسه يحمله؟
3: وليه انا بكره حالي؟ وليه
4: راسه يا شباب؟
3: وليه انا اكل حصان؟ وليه
4: انا معصران قديش؟
3: هلا انت معصران قديش؟
4: يا
3: يا يا يا ليه شو هلا هتعمل؟ وليه يا خربان شو بتعمل حالك عم تحكي مع المتوزيل؟
0: يا الله داخلك ساعدنا، يا الله داخلك ساعدنا، نحن كل اتكلنا عليك. يمكن لانه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مره هالمره نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
7: قليل اللي عملوا فيكم، قليل اللي عملوا فيكم، كان لازم يدعوسكم قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثورة كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
2: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرفي شيء عن الثورة؟ بتعرفي شيء عن المراحل التحضيرية؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدلية المادية ذي ديالكتك؟
7: انا بعرف انه في رجال وفي مرة بهالدنيا، ابعرف شغل شيء، وانت مش رجال فشوف شو بدك تعمل.
2: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثرة يا تحيات.
7: اه يا ابو الراس الكبير انت، يخزل عن عنك كيف قدر حامله هالراس. عمل لحلك ثورة جي يخرب بيتك، لا ثورة طلع منك ولا طلع منك غير شيء، ولا روحت عمرك دعان ملايين لوراس الكاتب، وشو طاير بالدنيا ماشي.
2: بعرف، لأنه أنا قد تخطيت جيلي وأوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمة الحقيقية. يا تحيات، أنا يمكن مش رجال بس أنت مرة زيادة عن اللزوم، أنت مرة ومكترة.
7: أنت ماشي ما بعرف عشو محترمينك، لو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك ولا كروح.
0: يا الله استاذ بركات، شوف هذا الصورة تبع عائلة بابا.
3: العائلة؟
0: ايه، هذا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هذا صورة صار له 31 سنة.
3: هيدا شو هيدا؟
0: هيدا مرته. لا هيدا مرته. هيدا صورة بذكرني يوم رحت عند اهله قلت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيرة، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر جابت ديمول بابا.
3: من اي من اي؟
0: انا.
3: انت جابت ديمول؟ ايه
0: ايه.
3: ليك كيفك انت؟
0: الحمد لله. اخ بابا شو كان شغلات له هذاك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في إخلاص بابا. شوف هذا ابني أول.
3: الأول بشو؟
0: بالبيت.
3: وابنك الثاني وينه؟
0: بالبيت.
3: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني.
0: شوف هذا صورة أخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف أنا حده بعد ما بجوز. تعرف أخت تبع مرته شو قالت وقت أنا جوزت أخته؟ قال ادفع لك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف تفوح كيف ما ينعوجو. ايه شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
8: سينيور
9: عيونه
8: بير فافور، انا ما كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
9: يا تقبرني انت.
8: شو بوه هذا؟
2: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
8: يا عيني لك وين بعده.
9: ما بيصير ابدا.
8: ما بير فافوري، نو كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور.
9: روبرتو.
8: كي كوزا؟
9: روبرتو.
8: مي كي كوزا؟
9: يا الله. مارتاديلا.
10: طلياني من عندكم هي.
9: ليك. هيدي بتفقع طش. نحنا منصير بازيلا. بازيلا. ورز بازيلا ورز. يخني.
8: ما بيركيتو تو لديناميتا بيركي.
9: ديناميتا عم بغنجة. ديناميتا. ديناميتيتا.
8: بدو يعرف ليش. بيركي يعني ليش؟
6: بيركي ثورة
8: بيركي
0: يعني ليش؟ هي غابورتيون روبرتو
9: يعني ليش؟
0: لا ثورة، الثورة، سي ثورة،
2: ريفولوسيوني.
8: ريفولوسيوني.
0: أيوة.
8: بيركي لا ريفولوسيوني سينور. بيركي
10: بركات عم بيحكي معك.
3: أنا ما بعرف إيه
11: تلياني يا اخي.
12: مسنيوري فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
13: عجعت عجعت يا شباب عجعت منيح.
12: ايكو بيركي مسنيور فالو كابيري كي دافون داربي يا دوماني.
13: بحياة الله
12: يا جاري سنيور.
13: بشرفة
12: دوماني. دوماني ماتينو سنيور.
13: عجبك شو عم بيقول؟
12: شو عم بيقول؟
13: شو بعرفني
12: يا اخي. وعي يكون عم بيقول شيها بس حرام. بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو
13: زكريا. زكريا زكريا زكريا حكي لي كلمتين
14: بالإذنون.
13: فهموا كلمتين لروبرتو. قل له فاتشيستي إمبتشيلي. إمبتشيلي يعني بيفقع. بيفقع
14: نيح.
13: فيليو فيليو دي بوتانا.
14: شو بوتانا؟
13: بوتانا يعني عباس. بوتانا يعني عباس.
14: شوف كيف شي استنى
13: في تشيلي
14: بركه. روبرتو تعال اسمع هلا. نعم هيدا
13: فاتشيستي. فاتشيستي
14: الله وكيلك يعني.
13: امبتشيله. امبتشيله
12: لفتيله.
13: لفتيله وتحميله.
14: تحميل عباس هذي. ليه هالعملية كلها؟
13: فيليو دي بوتانا.
12: ايه فيلو دي بوتانا.
11: واه ايه
13: كريتينو بابا.
12: ايه تابوكا تابوكا
13: يلعن ابوكا.
12: بس
15: انت دائما بتهون الامور خي. معقول نخلص؟ طمنا.
14: اول مره مش عم تكون معي. شغله ضايقه كثير. يا ثوره يا موت. اذا جينا تنفكر بالثوره بنلاقي انه الشغله بدها.
11: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها. نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي. وما بدنا نعمل ثوره. شوف الاول شغله حلوه شغله
16: يا خيي. ما بدنا نعمل ثوره.
11: خلص يا بركات
17: الله. انا معي رابور من الحكيم بيقول لا قوى يعمل ثوره. بدك ضر حالي يعني كيف؟
16: اه ضر حالك.
17: لا كيف
16: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بيطلع. قولوا له هيك شغله واضحه يا اخويا. شو بكم؟
17: شو يا اخو؟
16: راحت علينا
18: يا اخوان. روبرتو يا اخوان روبرتو
17: يعني انقطع يا اخوان الامل.
19: رح نتقوص كلنا. سوسن رح بتفل.
20: رح بتفل؟
19: ايه فلل عباس.
20: ليش؟
17: لا لا لا
11: لا لا لا لا
17: مش تحت امره ابدا. لا لا لا لا لا
11: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
17: لا لا لا لا
16: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
17: لا لا
11: لا لا لا لا
16: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
19: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
16: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا المهم يفل من هون. سوسن كم يوم بتخلصي امك؟ بتخلصي جاك بتخلصينا.
19: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها. انا ضحيه حبها لاخر نفس.
21: بعد جهل ان شاء الله يا ابني.
22: عشان روحك
19: بعدوا عني وليه؟ انا بحبها.
23: وعا يا صبي من هالغيبوبه. وعا
11: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلشي ب 14 قتيل.
19: انا بدي موت في ديها. ايه بدي موت في ديها.
14: ايه بس يا اخ انت بدك تموت في ديها. انت عم تلفي. نحن هون باردون ماتموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي. يعني مش مستعدين ابدا نموت في ده حدا.
23: فهمولي يا مش مستعدين ابدا للموت. فين الثورة؟
1: ساعة ثلاثة ونص
23: فترجاك عم بحكي مع حبيب بس تقاطعني. وين
5: كنا وصلنا
23: عليه؟
5: الصورة
23: هيا عباس بدي احكي، مادام صارت الاشي هيك بدي احكي. ايه لا بدي احكي هلا. اديب ضدك. ضدك اديب ضدك. ايه اديب ضدك انت مش عارف بس هاي الحقيقة. اديب ضدك وضدنا وضد الصورة وضد المكان. صارنا ثلاث ساعات مع اديب ما كانوا بيجي. يا اديب الثوره يا خيي يا ابا متيس اديب متيس اديب. بدي اسال قدامك هلا انا شو خيي اديب شو رأي شو ردك على الشغله انت؟ تفضل شو احكي. ما راح يحكي ابا حبيتك تعرف بس تفضل.
20: تفضل انت.
23: لوين؟
20: لان
23: لوين لوين عشلي شوي
20: لا عندي لفوق عالدرج ونتطلع قدامك.
23: ليه؟ شو بك جنات؟
20: نازل ايه؟ لا عدلنا
23: خوتك يعني من هون باين اقوى من هون
20: باين اقوى. اطلع
23: اطلع. ليه شوفك من هون؟
20: اطلع اقوى. جماعة الساعة 3:30 تفضلوا.
22: غنوا له حيلا نشيد.
12: مش حافظين ولا واحد.
22: ولو النشيد الوطني.
12: ما هذا اللي مش حافظين.
23: دخيلكم خلفونا دخيلكم.
20: جايين الثوار يودعوكن قبل ما يستجهدوا.
24: سيدنا
20: بتحبوا تقولولن شي؟ اه
23: اه بترجاك
24: بترجاك.
23: دخيلكن
24: سيدنا سيدنا.
20: شوفي
23: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
20: شوفي
23: شغلة مهمة كتير سيدنا.
20: عمالك علان يا فهد.
23: مش معقول.
20: شوفي
23: سيدنا سيدنا سيدنا فاضل نقول له واحنا حضرتك
20: يا فهد. طيلع لي اياهم كلن الفوق. خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحه منيح واللي بيتحرك اوصل حرك مثل الاخوه نحن وياهم مش بيناتنا ساعه او ساعتين. هاي نكتي ولاد حقو. شوفي
23: سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورة الثورة.
20: انا مش ناطرهم تعترفوا.
23: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا عم بقول لك سيدنا.
20: شو بدك تقول
23: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
20: انا اللي قلت له.
23: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات مو عم بللوا ازاز كل السيارات. صبي صغير مات وبي رح يموت ومستقبل اسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني يمكن تعتير شغل بيتكم. ما تقولي له
20: شغل بيتنا ايه
4: قبل ما اخذته الطريق.
5: حال حضرتك على هالاساس شعلت النقمة وحرقت لك وجهك ومع التقشعت رقد بك توقف جريمة الفقر مشي مطرح؟ فكرت بالثورة.
4: الثورة ايه؟
5: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد.
4: ايه ما في غير حل، هيدا قدر مش راضي يبقى حيط.
5: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين، بس كان في حل قبل الثورة انا بعرف. بس حل كان يتوقف تحته احلامكم انتو الفقراء.
4: شو هو؟
5: سيدنا انت ما كنت تتصور انه معقول بيوم من الايام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش اهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور وتحلم، بس كنت رجع تخزي الاحلام وتمشي لا يوم مع الترالي تبقى حيط. حملت حيلك وجيت لهون.
4: لا شو تحلم الواحد، ما اللي فوق ما بينزلوا لهون، بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
5: مزبوط مزبوط سيدنا مزبوط، بس الحب يركب اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
4: كيف يعني؟
5: سوسن سيدنا سوسن.
4: شو بقى سوسن؟
5: ساعة اللي شفتك سيدنا
4: ايه
5: تخرسنيت وما عرفت تعرف تحكي.
4: وليه؟ ما كلكم تخرسنتوا.
5: ايه بعرف سيدنا بعرف، بس هي غير شيء. نحن خاف. ايه هي غير شيء.
4: ليش؟
5: الحب سيدنا.
4: بتحبني ليه؟
5: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوض، بس امه وقفت معه كتير شريف. قلت لها اذا بتحبيها بنتي تجوزيها، بتعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. واذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة. الست عبلة يا اخ، عندها 7 نزولي غير هيدا عم بيستوا عليها المصاري. زاد مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا، عم تبكي لانه حبتك بلحظة وعرفت انه بعد شوي رح تتركها وتموت.
4: هيك عم بصير وانا مش عارف.
5: سيدنا اذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة. بالثورة الغلة بتقسموها الثوار، هون انت وحدك الغلة كلها لك. لك شو بدك تقلي شعبك والباقيين هالناس المعترين؟ بعرف، ويمكن كنت بدك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم. بس امن حالك قبل، امن اهلك، تجوز تحت بيت واستقر. بعدين اذا شي ليلة انت وقعد على التلفزيون فقت شوي على شعبك، قوم عود بلش خطط للثورة. ساعتها بتطلع الثورة انضج، ويمكن بيكون صار موسمها اكتر من اليوم. ولك على القليل بصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت.
4: منك هين يا تينو، بس في شي نسيت تضرب له حساب. هالناس اللي هون بالاوتيل شو بدهم يقولوا عني؟ بدهم يعملوني مضحكي؟ لا انا ما خلق اللي بده يضحك علي.
5: سيدنا من بعد امرك نحن ما لغينا الثوره، نحن اجلناها. وراح يعمل الاستاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ما لغينا، نحن اجلنا.
4: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
5: مش انا سيدنا، الحب. انت كمان حبيت.
4: شوف عنا. Thank you.

0: أيها الناس، يسرني أن أقف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرساً كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك، يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم. أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبسوا أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبسوا أولادكم في البيت، ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتدوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. أعشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
2: عطر

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا ضرب، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل دخنا يا شيخ دخنا. وله
1: ليه
0: عرنوس الضرة إذا شميته بتضلك مسطل على ثلاثة أيام. بعدك بتقلي شعب بيحب الضرة وأرض ما بتعطي إلا ضرة، لو بدك تحرقها ضرة. بشار بشار هذا زكريا أكل عرنوس امبارح عشية بعده مطروح. واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي؟ هيدا الدرا صار من تراثنا.
0: الله على تراثنا. الله تراثنا ضخم يا زلمي، شو قصتك انت؟ عين المي، طير الشادي، زقزق العصفور،
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله على شلح الزنبق. الله لا يشكت في الوادي من شو بيشكت قبرنا. وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال.
2: الله لك الله قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة. قليل وشو صار مكسر فيها جرار على العين يا عين.
0: بيقلها شو لقيني على العين، هو بفكره انه شو رايقة على العين، منظر رومانكيتي كتير على العين. قد ما صار في ناس معارين يلتقوا على العين صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا؟ ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة. الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة؟ واحد عم يدقع على السكسيفون.
1: ليكو هيدا المعطر له جمعة فشخ، رايح جاي رايح جاي. يا عمي حدا قله شي كلمة روقه.
3: طول بالك يا سيدنا، شو صاير بالدنيا؟ مسألة هونها بتهون
1: يا استاذ جاك. عندك شي شوي حش حايس، بكره بترجع المدام. وين بدها تروح؟ منا فهيمة وراشدة على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافة كم يوم. قل وينها؟ بدي اعرف وينها. بس انتو شو هممكم؟ دي كان لازم تكون مرت اليوم. بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق.

0: Ciao, ciao, Sam. Sam.
1: عباس لحقنا لهون
2: لهون
1: اخذ لعنين بالونسي
2: وليه
1: كهربا
2: وليه كهربا

0: هذا صداع على ناس زوجة دومت زحلي يا دومت دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو
1: ما كله راحوا كيف المدام منيحة
2: بس والإخلاص بس بدي اشوف لوين راحوا خليك هون
0: انا هون اذا بدك شي انا هون وين راحوا لك بالضروره هذا بنظر
3: يا تينو
2: شوي عود
4: عود فهد
2: عمي في الهدى
0: لا ايه وينك انت زكريا مش هدى والله
4: انه فكرك فلا ها والله لازم فل عيطها مشيت ساره بلاي خليني فل قول انا معود فل وخليني
2: فل عم بقول لك فل
4: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلاك فعني شكاف لا فعني شقاف بركي بيذكروا التاريخ ما بتعرف هذا الكف يمكن يعملوا له عيد وتذكار ابيش غيره لانه انا بعرف تاريخنا انا ناظر كف من غايمه

نحنا يا خوي جفهد تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتولنا بباينا وينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا نوعد فيها وعد فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت وقاعد ولادي جبلون لعب من الثورة معك شليرة وقاعد تلغي ثورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقة، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت انت انت انت غير شيء، انت انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاف، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثوره واحده. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرف.

0: avión llegó atrasado. No, no, no, yo estoy en el hotel. En el hotel. Mañana, mañana, la mañana.
1: شو بعمل لك؟ هيدا أرخص فرش معقول. برمت على الدارو على الخبيري وعلى المذيعي. ومش مصدق بروموس ايه؟ ولا في بعدها أدلي شو حيالله إذا بدك حكيت يعني؟
2: Yes.
1: Yes.
2: Well, it's about 50%.
3: No, that's enough, man.
1: Yes, Mr. Harrow.
4: One more.
1: واحد جي ان بي لهرب. إذا 1300 ليرة شهرية مش عم بكفونا مش معناتها في بعثة هي الحياة غلية ما تحط له ثلج فيه بعدين غسالة مش فانتازية غلطة أنا بس كنت قاعدة بالبيت كنت أقدر غسي هلا عم بشتغل غير شيء وقتك اسم الله حوله ما إلا جلدي تعمل شيء ما بتغسل قال شفت ليش جبنا الغسالة Last order please ما بقطعتي أكل يا رضا جبت سيارة حضرتك ب 3500

0: ليرة، ما قلت لك شيء. هلا شايف 750 ليرة على الغسالة صار
1: غلطان، اسمحي لي
0: حاسب الزبون. يا كلكو شوز كين بابا
2: Eh oui, je ne sais pas moi dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez? Les amis à moi devaient prendre l'avion à l'aéroport.
1: 750 lira al ghassali. C'est le kermel de hadrtik ma tghassli.
3: Comment?
1: Non, je parle avec
2: moi. Je ne voulais pas dire qu'il y a un escale dans un autre pays ou bien quelque chose.
1: انا السياره جبتها لانه انت بزاسي بس بلشت تشتغل. عم بحكيك انا شو بتقلي لي اعطيني واحد
0: كونيا؟
1: شو
0: واحد فيه
1: انت بذاتك بس بلشت تشتغل قلتي لي عم نحط له ثلجي وحده فيه، عم نحطهم اجار طريق طالع نزيف. اذا بتنسي حالك شو بتحكي؟ انا شو دخلنا؟
0: كنا نحطهم اجار طريق بس كنا قاعدين بالجبل، بس هلا نزلنا على بيروت شو لزوم السياره صرنا عم نحطهم عليها.
1: شو بدك اياها تكون يعني؟ فيات 1500 مخروطه شي 11 مره. منيح اللي عم بتشيلنا بعدين ب 3500 لقطه بالايام. مش مصدق سالي انترنيتك؟ لا ما بتسالي الانترنيت.
0: لقطه. اولا هاي مش سياره، هاي نمليه. وزينيا هاي مش فيات 1500، هاي فيات 1200 1300 شقت حالها. وثالث الله بصوك اياها. ورابعا قاعد تخيل فيها حضرتك وبعدك مش وافي داينا. لقطة.
1: شو يعني بدك بيعها؟ بيعها مش فارقة معي انا، بس انت بعد فيك تمشي حالك بلاها؟ كيف بدك تصيري تطلعي كل نهار احد عند خالتك ما هي بتاكلي فواريز؟
0: يعني انت مش عم تاخذ امك وبيك فيها عجديد تيتنزهوا من غير شر؟
1: تيتنزهوا؟ انا بيي باخذه لانه معه ربو لازم يشمه ونظيف حل ما يخدم.
0: لك اسكت ما تحكي.
1: هلا مش السيارة العقل.
0: زكريا.
2: Ils ont dit à l'aéroport
1: que yes, madame Laura. انا بعرف انه بس كنت عم بشتغل وحده ب 650 ليره كنا عايشين. الله حضرتك عم تشتغلي و 1300 مش عم بكفونا يا رضا. رضا فز جيب لي قنين دمبل على السريع من جوا. الست لورا طالبه دمبل ما بقى في عندي. فز 650 ليرة كنا عايشين. هيدي المدورة. بس كنت هاي المدورة المدعبلة. ما كنت تصدق
3: اياها الخضراء؟
1: ولك هيدي اللي هيك مثل مرت خيك هي. فز جيب مرت خيك من جوا وتعال شوف. يلا نشوف. 650 ليرة كنا عايشين. وبعدك بتقلي لي عم نحطهم على السيارة؟ شو ما بده يغير لها بوجيل واحد للسيارة؟
0: شو تبني يا عمي؟
1: في شي سيارة بتوفر بوجيه قد سيارتي فكرك أنت؟
0: كيف كنا عايشين؟
1: كنا عايشين.
0: إذا كنا عايشين ليش نزلتني لأشتغل لك هيك؟
1: إنه يعني؟
0: إنه يعني شو؟
1: إنه يعني شي في شي أشياء عم تبعزق فيها أنت. ما بصير ابن عم بيجي المصروف طيب.
0: كلها أشياء عايزينها وضرورية.
1: لا والله مش كلها ضرورية. ضروري كل ما تجرفوا سليلة قرايبك من أبيجان تعزميهم يخيموا عنا ثلاثة أيام.
0: ضايقيني بعينك هو كل سنة بيجوا مرة.
1: مرة؟ كم مرة بدك اياهم يجوا يعني؟
0: هلا مصروفنا كله سوا منهم يعني؟
1: لا مش كله سوا بس على بعضهم.
0: وير از ماي دبل؟ يس
1: دبل يس رضا.
4: يلا يا رضا.
2: Qu'est-ce qu'il a ce monsieur là?
0: Mais il a toujours des problèmes dans sa famille.
2: Des problèmes.
0: Il vient pour
1: Ouais, na kula khali. Kent mahto ta tahti sniri sa'tayn taqdar tchalla ya am. Najib khadat 3 4 hadi taba. Shou wale?
4: دمبل
1: هاي الدمبل يا ترين. دمبل ايه هاي الدمبل
2: وياها
1: مثل مرت خيك قلت لك مش مثل مرت خيلك قلت لك.
0: Arvar, bienvenido.
2: No, bienvenido.
0: Qua?
2: En el español, bienvenido.
0: Bienvenido.
5: Hey, kid. What's your name?
1: Rida.
5: Rida. Good.
6: Good, Rida. Goodbye, goodbye. Check please.
0: نظف الطاولات يا رضا. Time please.
1: صوت كتير ولا عم يفركوا لك على راسك الامريكان؟
7: وإذا شو فيها؟
1: شو فيها؟ ما فيها شيء. هذا أول وجه بويا هلا بكرة بيجيك تاني وجه خراطة. وحن وجه
0: لك حاجة بر
1: بدي بر الحاج بر.